حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. امارات FM، تسمع وكانك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

الإمارات، نعم الإمارات كل ما وصلت لمرحلة بدأت مباشرة بالتفكير بالمرحلة اللي بعدها، وكأنها الوطن تعلم أن النجاح الحقيقي مو بالوصول للقمة مرة واحدة، وإنما القدرة على الصعود باستمرار. الإمارات فيها شيء مختلف فعلا، شيء يخليك تشعر أن الحياة فيها مو بمجرد أيام تمر، بل تجربة مليئة بالأمل، بالاستقرار، الثقة بأن الغد يحمل شيء أجمل. هالوطن لما يمنح الإنسان الأمان فهو ما يمنحها راحة مؤقتة فقط، لكن يمنحها القدرة على أن يحلم وأن يعمل من دون قلق لبناء مستقبله بكل ثقة. الإمارات أكثر من مجرد وطن ناجح، الإمارات فكرة تلهم وقصة تثبت أن الأحلام الكبيرة مو مستحيلة حين توجد الإرادة والرؤية والعمل الصادق.

أيها الأصدقاء، نقولكم صباح الخير والسعادة، ويا هلا وسهلا بكل من يسمعنا ويتابعنا ويشاهدنا. لو كنت متابعنا على تيك توك لايف، نحن معاك بالصوت والصورة في هذه اللحظات الصباحية. شو الشيء اللي تحب أنك تسويه بدون أي إزعاج وبدون أي مقاطعة؟ المقاطعات هني تربك، المقاطعات هني تزعجك، المقاطعات هني حتى لو كنت يعني مقبل على الشيء الحلو والجميل واللي تحب أنك تسويه وأنك تنجزه، على طول يتعكر مزاجك. صباح الخير، وخبروني إذن على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. يا هلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. فاطمة الزعابي، صباحك خير وسعادة. يا هلا وسهلا أبو سعود إرلينا، يا مرحبا الساع. أيضا هيفان، يا مرحبا يا مرحبا. آية، صباح الخيرات والسعادة، يا هلا وسهلا فيك. اي نقول لك صباح الخير ويا مرحبا بك معانا، والأيام الحلوة عسى إن شاء الله دوم أيامك وأيام اللي يسمعونا حلوة وجميلة دائما وأبدا. كوثر، صباح الورد وأريام. فاطمة، دكتور علي، يا هلا وسهلا بالجميع. وياكم راشد عتيج، وابتدينا أحلى صباح من الحين لين 9 على إمارات FM.

0: الإشارة.
1: أنت الإشارة.
2: مباشرة للإعلام الأمني، إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتعرف على آخر أخبار الحركة المرورية مع النقيب منصور المحمود. صبحك الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور والسرور أخوي راشد.
2: شو أصبحت اليوم؟
3: وإحنا بخير وصحة وسلامة.
2: عسى دوم عنك. الحمد لله تمام عال العال بخير، دامكم بخير طال عمرك.
3: دوم إن شاء الله، بشرنا كيف كأس العالم وياك؟
2: والله أنا إنسان غير متابع كأس العالم في الشرق، وأنا إنسان في الغرب، مالي بالكرة أبدا.
3: مريح راسك.
2: إيه أكيد. بس اليوم عندنا موضوع أصلا عن المونديال على فكرة، لكل الأشخاص المتابعين اللي بتابعونا في أحلى صباح.
3: ما شاء الله.
2: إيه إن شاء الله.
3: لأن ألاحظ وايد ناس في الدوام أو أصادفهم يقولي والله أنا موافل، والله مبراقد يا أخي، لا يكلف الله نفسا لو سعى يا أخي.
2: شكلك من المتابعين أنت بعد.
3: لا من المتابعين، بس ما بضيع نومي ويومي على أساس المباراة في النهاية.
2: إيه بالضبط، يعني عندك أولويات.
3: أكيد 100%.
2: ايوه المباراة وين؟ مو بالمباراة اصلا، البطولة مطولة بعدها يعني، تونا في البدايات.
3: تخيل يعني في مباريات الساعة 11، الساعة 2، الساعة 5.
2: اكيد مع اختلاف التوقيت، كندا والمكسيك وامريكا.
3: بالضبط.
2: لا ما علي، معلوماتي موجودة الكروية البسيطة، ما عليك، الامور طيبة ان شاء الله.
3: لا متابع اخوي راشد، حياك كذلك على جميع اخواننا العاملين في اذاعة امارات التم، وكذلك جميع اخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات. وفي البداية طبعاً أخوي راشد، أود التأكيد على دور وحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مواجهة كافة أشكال الجريمة والحد منها وتوعية المجتمع من مخاطرها، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والوقاية من الجريمة. ومن هذا المنطلق حذرت شرطة أبوظبي عبر برامجها ومنصاتها المختلفة من أساليب الاحتيال والنصب الإلكتروني المختلفة من خطورة الاستجابة لمواقع وروابط وهمية للشركات أو مؤسسات أو مكاتب ووسطاء غريون وشركات تأمين ومحلات شهيرة تقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد المتوفر بعد إتمام عملية الدفع للبطاقة الائتمانية، محاولين تصيد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا. لذلك ندعو الجمهور الكرام للتعامل مع العمليات الاحتيالية ومشبوهها بحذر، وسرعة التواصل مع شرطة أبوظبي.
2: نعم.
3: من خلال التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو التواصل مع خدمة أمان على رقم 826-26 لحماية أنفسهم من أساليب الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وتعزيزا لتحقيق رسالة الأمن والاستقرار المجتمعي.
2: جميل، الوعي مطلوب جدا في هذا الجانب. أكيد.
3: تعقيبا على هذا الموضوع، أنا أكلمك يمكن تعرضت للموقف مشابه لهذا الموضوع، بس حسن تصرف حال دون أني أكون طبعا
2: أنك تكون ضحية يعني لمثل هذه الأساليب.
3: يعني سيارتي كانت تنتهي، شفت دعاية لوسيط تأمين، تواصلت وياها عن طريق الواتساب، قلت له بكم تأمين السيارة؟ قال لي شو مواصفاتها كذا كذا، شو مواصفات التأمين؟ قال لي كذا كذا، أعطاني السعر. استغربت من السعر، مش منطقي يعني. فقال لي حتى الروح، قال لي انت قرر متى بتأمن وان شاء الله حتى برأيك. قلت له هذا بعد ما يعطيني سعر احلى بعد من اللي اعطاني
2: اياه. شو الرعاية الطيبة هذه. بس لا زين، حلو ان الوعي كان موجود عندك.
3: بالضبط 100%. فتواصلت وياه قلت له كيف الحين سيارتي بتنتهي بعد المدة الفلانية بأمن؟ قال لي انت مصمم انك تأمن؟ قلت له نعم. قال لي خلاص بطرش لك الحساب وحول المبلغ وعلى طول توصلك وثيقة التأمين خلال 15 دقيقة. قلت له عفوا أخويا، يعني حتى رسالة صوتية. قلت له أنا متعود أني الوسيط أو البروكر يأمن لي وبعدين أرسل له المبلغ. قال لي لا، نحن مستحيل نأمن للشخص قبل لا يحولنا المبلغ، الشركة ما ترضى أصلا.
2: وهني مربط الفرسات.
3: هي نعم. فقلت له عفوا، الحساب اللي بحول له حساب الشركة ولا حساب شخصي؟ قال لي لا، حساب المحاسب عندنا في الشركة، لأن الشركة حسابها في الماينس، والشركة اللي يطري لي إياها شركة ما شاء الله مرموقة في التأمين. شركة مرموقة وحسابها في الماينس، وأحول حساب
2: ويعني هم بعد من تحليل اسم الشركة نفسها، ما قلنا شركة وهمية
3: ولا يبغى يقنعني بعد. قال لي تبغى الرخصة وتبغى كذا، برسل لك إياهم. قلت له جزاك الله الخير، الله الغني.
2: زين سويت.
3: شوف كيف الموضوع، على طول بلغت خدمة أمان وكذا وكذا. 100%. ففي مثل هذه الأمور الواحد المفروض يسأل ليش هذه أرخص عن السوق. أكيد الموضوع فيه أنه مستحيل. أكيد. يعني

0: نعم.
1: وفعلا يعني الواحد لازم ينتبه، لأن تشوف الأساليب هذه يمكن تنطلي على الجميع، يعني ما بدنا الواحد يقول لا ما عليه أنا وعي عالي وكذي، لا هي أساليبهم قاعدة تتغير على فكرة، يعني هم قاعدين يجددون أساسا من الأساليب اللي قاعدين يقومون بها، إلا ما تكون هنالك ثغرة فالواحد هنا يقدر يصيدها.
0: وتشوفهم كل موسم لهم نشاط معين، يعني في هذه الفترة كثران شغلت مثلا المنتجعات، المسابح، الشاليهات
1: على الإجازات. نعم أكيد.
0: هي نعم بتشوف لهم مرة على حسب الموسم، في الإجازات مثلا بتشوف تذاكر سفر كذا، في رمضان بتشوف
1: الجمعيات الخيرية،
0: الجمعيات الخيرية فعلاً. ماي الصدقات. هي نعم، فهذه الأمور الواحد لازم يكون فيها واعي أخوي راشد.
1: الله يكفي الجميع إن شاء الله شر المحتالين يا رب العالمين.
0: طولنا عليكم.
1: لا الأمور طيبة، بالعكس يعني رسالة توعوية جدا مهمة، يعني الكل قد يتعرض لمثل هذا الموقف أخوي بطلع. منصور
0: الله يسلم. بالنسبة لحركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي، أحب أبشرك أخوي راشد الحركة الانسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرقات الداخلية التي تشهد ازدحام مروري كثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقبى مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقبى، وكذلك على طريق الرورة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطر راحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا الصباح. وفي الختام كل شكر لكم والطاقم عمل إذاعة إمارات FM ولإخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: وياك يا رب. شكرا لك نقيب منصور المحمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
5: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: أم صح صح أهنيك،
8: هذا صباحك بيني.

0: 정답.
1: اليوم سؤالنا لو لو لو لو حد تسلف منك أي شيء، ما بشرط سلف مادي، ما بشرط فلوس، أي شيء. انزين، لو حد تسلف منك أي شيء على أنه يرجعه في وقت محدد واكتشفت أنه طول وتجاوز هالوقت المتفق عليه، عادة كيف راح تذكر هذا الشخص؟ هل أنت من النوع اللي تحب أنك تصارحه بشكل مباشر لأنه في النهاية حقك؟ تحاول أنك تلمح له من بعيد لبعيد وبطريقة غير مباشرة، ولا تتجاهله، ولا عندك أي طريقة أخرى نحن ما نعرفها اليوم بتعرفنا عليها في أحلى صباح؟ هذا هو سؤالنا لكم اليوم. اللي حاب يشاركنا في سين جواب يطرش مشاركته على التيك توك لايف إمارات اف ام راديو. يا هلا وسهلا، ونقول صباح الخير لكل الأصدقاء، وأيضا على الاس ام اس 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو سارونا. صباح الخير عمر الكعبي، حياك الله. عبيد يقول يتسلف فلوس أهون عندي عشان ما يردها. نبتدي اليوم نحن سؤالنا عام جدا، لو بيتسلف منك أي شيء، قد يكون مريت بهذا الموقف في يوم ما. أحمد حياك الله يا أحمد، صباح الخير والسعادة، وشكرا. فاطمة اللي قاعدة تذكرنا دائما، وذكركم بموجات المحطة الإذاعية اللي بعده قاعد يسمعنا من خلال الإذاعة، أكيد نحن معاكم عبر موجاتنا الإذاعية لابد. لماس صباح الخير، أسيا هلا وسهلا، ونقول صباح الخيرات. سلطان مرحبا يا سلطان، راشد يا راشد صباح الخير. زكريا عبد الله مرحبا بك معانا، وأيضا أبو عمر صباح الخير أيها الأصدقاء. إذن لو حد تسلف منك أي شيء، ترى شو هي أفضل طريقة تذكر فيها هذا الشخص، خاصة لو تأخر بإرجاع الشغلة اللي يعني متسلفنها منك لفترة طويلة جدا، يمكن تتجاوز هذه المدة. يلا شاركوني على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، هل راح تذكره بشكل مباشر، بتلمح له، بتتجاهله، ولا عندك أي طريقة ثانية؟ محمد محسن صباح الخير، بدق له أذكره من ام اي دايركت بشكل مباشر.

0: خلصنا بعدنا مكملين بريك وردين
1: بريك وردين.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
7: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
8: في دولتنا
9: الاستقرار ما كان صدفة،
8: بل نتيجة رؤية قيادة،
9: تخطيط حكيم،
8: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
10: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
8: قبل ما نسكن فيها،
9: وقيادتنا الرشيدة
11: ما غفلت عينها عن أهلها
9: وقلبها مع كل واحد فينا.
8: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
9: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
9: أرض أمان لكل من عاش عليها.
12: يجمعنا حب الوطن
9: وروح الوحدة
12: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
13: ودولتنا مثل اليبن
8: ما ينكشف فيها ظهر حد،
9: لأن اليبن الحاضر
8: ما ترك المستقبل للصدفة.
9: الإمارات مستعدة.
14: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
9: لا تشلون هم.
13: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها تمرة.
15: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
16: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك
17: بتلقانا
16: شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
17: جواب

اليوم سؤالنا لكم، إذا لو حد تسلف منك أي شيء أي شيء واتفقتوا أنه يرجع هالشيء في وقت محدد، ولكن اكتشفت أنه طول، خذ راحته بزيادة عن اللزوم، شو هي أفضل طريقة تذكر فيها هذا الشخص؟ هل أنت من النوع اللي تحب أنك تذكر الشخص بشكل مباشر، ولا تحب أنك تلمح لهذا الشخص، ولا أنت من النوع اللي تتجاهل الموضوع بحيث مستقبلا ما تسلف أي شيء وتعلمت الدرس، ولا عندك طريقة ثانية، عندك طرق كذي ذكية تخلي الشخص على طول يرد الشيء اللي تسلفه؟ الجاسي صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. طيب نشوف المشاركات اللي وصلتنا على تيك توك لايف. الشعيب يقول اشرح له الظروف وهو بيتذكر بنفس. الحين تشرح له ظروفك انت، وانت اللي مسلفنه علشان يرد الفلوس، الله يا الدنيا. طيب نقول مرحبا يا فاطمة، بقولها تذكرين اللي اعطيتك اياه طول عندك، اشتكت لهذا الشيء وراح تفهم. يقولون اصعب شيء ما بالتسليف، أصعب شيء تذكر الناس بالشيء اللي تسلفوه، مع أنها شيء من حقك في النهاية، فليش البعض يمكن ينحرج أن يذكر الطرف الثاني، خاصة لو تأخر عن الموعد المحدد؟ حمد صباح الخير يا حمد، حياك الله معاي في أحلى صباح. مريم راح أتجاهل مستقبلا مستحيل أسلفه، تقول إنك ما رجعت الشيء الفلاني. روت يا هلا بروت، نقول لك صباح الخيرات. أيضا أتش، أو ليش أتش حرف الهاء؟ طيب يمكن بسبب ظروفه فما تروم تقول له وتنحرج، هذا يعني دائما نحن نفكر من ناحية أن فلان يمكن يمر بظرف ما، ولكن تحس أن ظروفه استقرت وتعدلت وأموره تمام وعال العال وما عنده أي مشكلة. مستحيل أقول لا رجع والله من إرلينا، صارت وياي تميت ساكت سنة وروح أتذكر، بس من وقتها ما قمت أسلف حد. من حمد

إذن آخر أخبار عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح من أبوظبي للإعلام. شارك في أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا رئيس الدولة: استقرار العالم مسؤوليتنا جميعاً.

خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع، رئيس الدولة والرئيس الأمريكي تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات المشتركة. رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا. برعاية منصور بن زايد، تخريج الدفعة السابعة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع الشارقة. لتحويل المستفيدين من الدعم الاجتماعي إلى منتجين، وزارة تمكين المجتمع تطلق برنامج مدار.

0: بحضور خالد بن زايد، جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تكرم الفائزين بدورتها الأولى. أربع أولويات رئيسية لقطاع التعليم الخاص في أبو ظبي. خلال الربع الأول من العام الجاري 2.5% نمو أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص. للحكومة الذكية، رأس الخيمة للمواصلات تفوز بجائزة أفكار الإمارات 2026. وتعاون بين الإمارات للفضاء ونيويورك أبوظبي.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: الحين أنت تسمع
6: أحلى صباح،
5: أحلى صباح على إيمان.
7: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. سين جواب. جواب.
1: كابتشينو صباح الخير وبالعافية عليك. نقول مرحبا ببي بي بمنو جالكسيا، هلا وسهلا. من كثر إحسانه أو من كثر إحسانه

كثر إخوانه ومن كثر تساهله كثر مستغلوه من روت. على هالطاري حتى الناس بعضها وصلت مرحلة أنها ما تحب تسلف حتى أقرب الناس لها علشان ما تخسر العلاقة اللي تجمعها مع الطرف الآخر. حتى لو كان بيسلف مثلا من طيب نية ومن باب والله أن يعني في النهاية نعين ونعاون، يعني ما حد ما يتأزم وما حد ما يمر بظروف، ولكن دائما يكون خايف من مستقبل هذه العلاقة. اليوم سلفت فلان على سبيل المثال، نتكلم عن البعض، فبمجرد ما تبدأ تتواصل مع التواصل الإنساني العادي تشوف الطرف الثاني يتهرب. ليش؟ على بال أنك أنت متواصل وياه علشان يذكرك بالشيء اللي تسلفه منك، فتشوف تبدأ العلاقات شوي شوي يعني تخفت أو يقل حبل الوصال مع الطرف الآخر، بس لأنك مسلفنه وهو خايف إنه يرد عليك والذكرى بالشغلة. زين، أنت ممكن ما تبى الذكرى الحين، مو بوقته. فهاي واحدة من الأسباب اللي تخلي البعض يمكن يتجنب إنه يسلف الآخرين شو ما كان. اليوم نحن سؤالنا عن السلف تحديداً، وأي شيء سواء فلوس ولا حتى لو كانت الأغراض بشكل عام. عادة كيف تذكر الطرف الثاني؟ كان هذا هو سؤالنا الأول. هل أنت من النوع اللي تحب أنك تواجهه بشكل مباشر، تحب أنك تلمح له، ولا أنت من النوع اللي تتجاهل الموضوع ولكن تأخذ موقف تجاه هذا الشخص مستقبلا، ولا عندك أي طريقة أخرى؟ نورة، مرحبا يا نورة، وحياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. علي من يديد، قطرات الندى، يا هلا وسهلا فيك. عبد الله تريكي، حياك حياك عبد الله، مختفي تركض وراهم من علي مباشرة وبشكل لطيف من روت. جوليا، صباح الخير، حياك الله. فاطمة تقول اللي مسلفتنا الشيء مسامحتنا لا يرجع خلاص. طيب ميثة، مرحبا يا ميثة، طيبين طاب حالك. دكتورة فوزية الشيخ، حياك الله، نقول صباح الخير والسعادة عليك ولكل من انضم لنا في هذه اللحظات. لا تقرض ما لا تستطيع الصبر عليه، ولا تثق بمن لم يثبت ولاؤه، أو بمن لم يثبت وفاؤه، من روت. يعطيك العافية يا روت. حياة الله يا عفرة والشحي، صباح الخير. عبد الله التريكي، الله يعطيك العافية إن شاء الله ويقويك وموفق خير إن شاء الله أنت وكل من يسمعنا في هذه اللحظات من الموظفين والموظفات والطلبة والطالبات. ما أدري إذا الطلاب الحين أكيد في مدارسهم. أحلى صباح، مكملين معاكم لين تسع، ومحبي المونديال وكاس العالم ومتابعة المباريات عندنا سالفة في ساعتنا الجاية. خلكم ويانا.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: نصيحة يومية من Homes R Us: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أم صح صح؟ أهنيك،
4: هذا صباحك بيني بيني.
5: مجتمعنا
3: مجتمعنا.
6: في خطوة تعكس المكانة الثقافية لدولة الإمارات على الساحة العالمية، أعلنت الصين عن اختيار الدولة كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب، واحد من أبرز المعارض الثقافية والمعرفية على مستوى العالم، واللي راح ينطلق إن شاء الله اليوم في العاصمة الصينية. طبعا هالاختيار عبارة عن رسالة ثقافية تحمل الكثير من المعاني وتأكد عمق العلاقة بين الإمارات والصين، مو بس اقتصاديا أو سياسيا، وإنما على المستوى الثقافي والفكري والفني والمعرفي. الإمارات إذن اليوم تقدم نموذج حضاري يؤمن بأن الثقافة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب، وأن الكتاب والفن والموسيقى واللغة كلها أدوات حقيقية للتقارب الإنساني وصناعة المستقبل. ومن هنا تتجسد هالمشاركة أو تجسد هالمشاركة روح الانفتاح والحوار والتبادل الثقافي بين البلدين. دولتنا إذن تشارك في

0: معرض من خلال البيت الإماراتي، وهو جناح وطني متكامل يضم أكثر من 20 بل من 120 مشارك يمثلون جهات ثقافية وأكاديمية وإبداعية مختلفة، ويقدمون طبعا صورة متكاملة عن المشهد الثقافي الإماراتي واللي يشهده من تطور كبير في مجالات النشر، في مجالات اللغة والفنون والصناعات الإبداعية. نتكلم إذن عن دولة الإمارات ووجودها اليوم في معرض بكين الدولي للكتاب كضيف شرف من خلال البيت الإماراتي. هذا البيت اللي راح يتضمن أيضا أكثر من 20 جلسة ثقافية وفكرية تناقش موضوعات متنوعة مثل مستقبل النشر الرقمي، الترجمة، الملكية الفكرية، أدب الطفل، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في صناعة المعرفة والإبداع. إذا بنتكلم عن الجلسات اللي راح تكون موجودة إن شاء الله، من أبرزها جلسة بعنوان من طريق الحرير إلى الذكاء الاصطناعي. هذه الجلسة راح تستعرض كيف تطورت العلاقات الحضارية بين الإمارات والصين من خلال أو خلال التاريخ طبعا وحتى المستقبل. هذه الصورة اللي تأكد أن الثقافة كانت وما زالت لغة مشتركة تجمع الشعوب. العلاقات إذن الثقافية بين الإمارات والصين تستند إلى أسس راسخة، منها إدراج اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وأيضا تزايد حضور اللغة العربية في الجامعات الصينية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة لتعكس الاحترام المتبادل بين الشعبين. الحضور الإماراتي إذن في معرض بكين الدولي للكتاب يؤكد أن الدولة أصبحت تمتلك تجربة ثقافية ملهمة عززتها معارض عالمية كبرى مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، واللي رسخوا صورة الإمارات كمركز ثقافي ومعرفي عالمي.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

اشتغلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

تعال نايف وعلى الوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ريبوت

علومكم مع كأس العالم. منو منكم متابع جيد للمباريات ونتائج المونديال ومقزرنها طبعا هالفترة بمتابعة المستجدات الكروية أول بأول، والنوم طبعا متلخبط، ما أدري إذا ماخذين بعد إجازة خاصة بالمونديال. تخيل عتاخذ إجازة علشان تتابع مباريات كأس العالم. روت يقول أنا تقريبا بنسبة كم؟ يلا عطونا النسب، خلونا نتعرف على نسبكم بالنسبة للمتابعة. وهل أنت من النوع اللي تحب أنك تتابع المباريات بشكل جماعي ولا بشكل فردي؟ أوه لا، نسبتك كبيرة 80%. ثمانية واربعين منتخب، ها؟ اليوم بنتكلم في ريبوت عن كاس العالم. عن شو بنتكلم تحديدا؟ في اشياء طبعا نحب ان نعيشها بروحنا، مثلا بتتابع لك فيلم، بتتابع مسلسل، احيانا حتى لو مباراة عادية. لكن كاس العالم لو تلاحظون الوضع شوي مختلف، يعني المونديال له قانون مختلف تماما. رغم ان كل شيء اليوم صار متوفر على شاشة صغيرة بين يدينا، إلا أن ملايين الناس أول ما تبدأ البطولة يطلعون من البيوت، يتوجهون للمقاهي، للساحات، لمناطق المشجعين، وتشوفون أساساً أجواء المونديال طاغية على هذه الأماكن الخارجية، وكل يتفنن بجذب الزباين، وشيء منهم يمكن يعملون أيضاً لساعات شوي متأخرة علشان خاطر أنهم يجذبون الجماهير، خلونا نقول الكروية والمتابعة للمونديال. لأن المونديال ما بمجرد مباراة تنشاف، وإنما إحساس ينعاش بكل تفاصيله. ولو ما كنت متواجد في الملعب، تخيل يتم تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة وإنت ما بروحك، حولك عشرات الأشخاص يصرخون بنفس اللحظة، خاصة لو كانوا أو كان هذا الهدف من المنتخب اللي يشجعونه، بتشوفهم يصفقون ويحتفلون وكأنكم تعرفون بعضكم البعض من سنين، مع أن أساساً أنتم ما التقيتوا إلا في هالمكان، وكأن الأشخاص اللي في هالمكان أصبحوا أصدقائك خلال هالدقائق البسيطة. وهنا بالضبط تتحول كرة القدم من لعبة إلى شعور جماعي. حتى الخسارة وقعها يصير أخف عليك، يعني غير عن يوم كنت تتابع بروحك، يمكن تضايج أكثر إذا خسر المنتخب اللي تتابعه. لكن بالمتابعة الجماعية لا، الوضع شوي يكون أقل وأقل وقعا عليك، والتوتر طبعا قبل ضربة الجزاء يصير لها طعم آخر. المكان كله ساكت ويتريى نفس اللحظة. صباح الخير يا فادي، حياك الله معانا في أحلى صباح. عبير تقول يا سلام على النشام، الله يوفقهم ويصلون للنهائي. عاد اليوم لا، نحن ما بنتحول لمحللين، ها التحليل لناسة، لكن اليوم نحن سؤالنا البسيط الخفيف اللطيف على هذا الصباح، اش كثر نسبة متابعتك لمباريات المونديال؟ اهم شيء يرلينا تقول عند

0: من النوع اللي تحب انك تتابع المباريات، وحتى لو كانت مباريات المونديال بشكل فردي. نطلع بريك قصير وراجعين.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني.
6: أم صح صح؟ أهنيك،
7: هذا صباحك بيني.

دامنا طرينا المباريات وكاس العالم، خلونا اذا نذكركم بان لو كنت تشوف المباريات من بيتك، تقدر تحصل على خصم يوصل ل 50% على طلباتك من طلبات عند الدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. كل ما كانت المباراة أكبر كل ما زادت قيمة الخصم. اطلب بين الساعة 9 المساء و 6 الصبح ويزداد خصمك مع كل مباراة ليصل إلى 50% خلال المباراة النهائية. نذكركم بأن هذا العرض راح يسري لين 19 يوليو 2026.

0: Reboot.
1: لا طلعتوا متابعين جيدين لكأس العالم والمونديال بشكل عام. طيب وين وصلنا وين وصلنا اليوم؟ نتكلم إذن عن المتابعة الجماعية. من كذي نقول أن المقاهي خلال وقت المونديال تتحول لمدرجات صغيرة، القمصان، المنتخبات، الأغاني، الشاشات الضخمة، وكأنها المدينة كلها دخلت أجواء البطولة. الغريب أن كثير من الناس يروحون يتابعون المباريات وحتى لو ما كان فيها منتخبهم، لأن الموضوع أكبر من تشجيع فريق، الموضوع موضوع مشاركة، وجود ناس يعيشون نفس الحماس في نفس اللحظة، خاصة ونحن في زمن كل واحد صاير عايش يعني مع شاشته وسماعاته وعالم الخاص. تلقى المونديال يرجع شيء افتقدناه شوي، اللي هو التفاعل الحقيقي. يمكن لها السبب تحديدا يبقى كأس العالم مختلف عن أي بطولة ثانية، لأنك ما تتذكر النتيجة فقط، تذكر وين كنت ويمنو وكيف كان شعور المكان وقت الهدف. المونديال في النهاية مب 90 دقيقة فقط كرة قدم، ولكن لحظة يعيشها الناس مع بعضها البعض قبل لا تكون مجرد مباراة. الياسي صباح الخير وشكرا على هذا التفاعل الجميل. يفضل انكم تختارون الجروب اللي تشوفون وياهم المباراة من نون اكيد. وبعض الناس على فكرة يتعرفون على الناس اللي جايين يتابعون المباريات ويتحولون إلى أصدقاء مستقبلا. لأن ميولنا كروي من الياسي. أهم شيء متابعة المباريات ما تأثر على يومكم، ولا تأثر على نومكم، ولا تأثر على دوامكم. دوام ومباراة من علي. سالفتنا إذن كانت هذه مع كأس العالم. وعلى طاري الدوام والمداومين نقولكم صباح الخير. أعتقد قرب موعد بصمة وكرت، بصمتنا وكرتنا في أحلى صباح. يلا شو تتوقعون سؤال اليوم؟ دائما كذي نتحفكم بهذا السؤال. شو تتوقع سؤال اليوم في بصمة وكرت؟ شو تتوقع سؤال اليوم في بصمة وكرت؟ شو تتوقع السؤال؟ شو تتوقع السؤال يلي تسمعنا ونجهز أغنية ماجد المهندس؟ خلونا نسمع نسمع نسمع أي أغنية لماجد. اسمعوا

ما حد لين الحين خمن سؤال اليوم في بصمة وكرت. يلا عندكم فرصة لين عقب البريك الإعلاني، منو اللي مصحصح معانا ومنو اللي راح يعطينا الإجابة الصح؟

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
5: أحلى صباح.

0: نذكركم بالخصومات اللي توصل ل90% على الأثاث والديكور. التخفيضات إذن الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم، يعني لو كنتوا تفكرون تجددون بيتكم هذا هو الوقت المثالي. تقدرون تزورون فروعهم المختلفة في الدولة، في البرشة في دبي، الزاهية في الشارجة، ومارينا مول في أبوظبي، والاستفادة من هذه الخصومات على الأثاث والديكور، وأيضا ترومون تتسوقون أونلاين على panhomestores.com. ونذكر بأن هذه العروض لفترة محدودة فقط.
1: بصمة وكرت، بصمة وكرت،
0: دام محد قدر انه يخمن شو سؤال اليوم. سؤال اليوم يقول يا ترى شو هي المفاجآت، شو هي المفاجآت اللي ما ودك، بين قوسين، اللي ما ودك انك تواجهها وانت في الدوام. الله، يا هي مفاجآت، ويمكن مفاجأة واحدة بعد. يلا هذا هو السؤال، تتريون السؤال، هذا هو السؤال. شو المفاجآت، المفاجآت اللي ما ودك انك تواجهها في الدوام؟ محمد حياك الله. يا محمد صباح الخيرات، حياك الله. MSN وياك اخوك راشد عتيج. عبير ممكن يكون عن الموظف الكسول. لا خلاص طرحنا السؤال، يا ترى شو هي الاجتماعات اللي ما ودك، ما بالاجتماعات، انا ما ادري تأثرت بكلمة اجتماع. طيب اجتماع على نهاية الدوام من ABM، من المفاجآت اللي ما ودن يعني يواجهها في الدوام. لا وما يكونون مبلغينك من قبل ويطلع لك شغل آخر الثواني من علي. اجتماع طارئ قبل نهاية الدوام من فاطمة. شمة تقول كيكة عيد ميلادي، بعضهم يحتفلون طبعا في الدوامات في المناسبات خاصة عيد الميلاد وغيرها، اللي يترخصون من الدوام فجأة وكل الشغل يطيح على راسي. الله يعينك. لا يبالهم وقفة هذيلة يا مسأن، ما عرفنا اسمك. إذا بطلع إجازة ويستوي ظرف لزميل وتمسك مكانه، قهر من فاطمة. يوم النت ينقطع من علي، وخاصة عاد انك انت خلاص واصل مراحلك النهائية في العمل وتبطرش الشغلة وتواجه هذه المشكلة في الانترنت، او انه يضيع شغلك مثل ما قلت يا علي. لا بعيد عنك الضيجة يا رب العالمين. MSN اليوم إذن شو هي المفاجآت اللي ما ودك أنك تواجهها في الدوام؟ قدوتي الاستقالة أو الطرد؟ ليش الطرد؟

0: حياك الله يا جي جي، صباح الخير، يا مرحبا بك معانا. ايضا علشان كذي اشتغل شوي واعمل مفروض انك تسيف كل صغيره وكبيره، يعني ما تضمن الانترنت في اي لحظه يا علي، وما ترد لي نقطه الصفر. ما بكل مفاجآت العمل سيئه، لكن اكثرها ازعاجا هي تلك التي تاتي من دون وقت كاف للاستعداد. من فاطمه الياس يقول: والله يا جماعه يوم تحصل حد يحفر لك في دوامك وانشات حيلك بعد، اهم شيء هالامر يعني ما ياثر على ادائك، ما ياثر على نفسيتك في العمل، معناته انك انت قاعد تعطي، معناته انك انت ناجح، معناته انك انت مميز في شغلك. بالتوفيق يا رب العالمين. ايضا رساله تقول: يوم ما يكون عندي مرضى. محمد النواف حياك الله ونقول لك صباح الخير. يلا اليوم نحن سؤالنا يقول: يا ترى شو هي المفاجآت اللي ما ودك انك تواجهها في الدوام؟ على فكرة يمكن تكون ايضا مفاجآت سعيدة ترى، يعني مثل اللي ذكره وقبل شوي عن الاحتفاء بعيد الميلاد مثلا، بس بعض الناس ينحرج من هالنوعية من المفاجآت. بعض الناس لا، يحب انه يتهيأ لهذه المواضيع وما ينحط امام الامر الواقع. وشيء من المفاجآت اللي فيها الجانب السلبي، خاصة لو كنت مرتب أمورك لشيء معين وتتفاجأ أن في شغلة راح تخربط لك الجدول كله. أحلى صباح على تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات FM راديو، وعلى الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات دو.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
3: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: صباح.
5: حي هالصباح
6: ويا حي معتنا على إمارات FM.
7: ظرف أبيض،
8: ظرف أبيض.
9: رسالة في ظرف أبيض اليوم للي ما تبهرهم المبالغات في الحياة. تستهويكم الجلسات اللي يغلب عليها الكلام البسيط، للجلسات اللي ما فيها أي نوع من الاستعراض، للناس اللي تتعامل وياكم بعفوية بدون محاولة مستمرة للفت الانتباه وإبهار الآخرين. تتعبكم المبالغات لأنها تشعركم أنها تسحب الراحة من كل شيء، حتى المشاعر عندكم تحبونها واضحة وهادية. ما تحبون حد يقول كلام أكبر من قدرته على الفعل. وما تحبون العلاقات اللي تعتمد على الانبهار المؤقت أكثر من ديمومتها بصدق. من كذي غالبا تبحثون عن الأشخاص المتزنين، تبحثون عن الردود الطبيعية منهم، المواقف الواضحة والعلاقات اللي ما تحتاج كل يوم إلى إثبات شيء جديد. وفي أعماقكم قناعة تامة بأن الإنسان كل ما كان أبسط كل ما كان أقرب لنفسه ومن حوله.

إذن شكرا لكل من تواصل معنا اليوم في أحلى صباح، استمتعت بهذا التواصل الجميل وبهذه الروح الإيجابية الجميلة دائما وأبدا، إن شاء الله دائما تبقون على نفس هذه الروح على مدار اليوم، ما يعكركم شيء وما يضايقكم حد. كنت معاكم راشد عتيج، وكنا معاكم في أحلى صباح على إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

في صباح عادي يدخل شاب من أصحاب الهمم إلى مقر عمله ويصل إلى مكتبه ليبدأ يومه كأي موظف آخر. قد يبدو المشهد مألوفا، لكنه في الحقيقة ثمرة رحلة طويلة من العمل والتخطيط والإيمان بأن لكل إنسان الحق في أن يجد مكانه وفرصته للمشاركة والعطاء في بناء الوطن. لا تقاس المجتمعات فقط بما تحققه من إنجازات، بل بقدرتها كذلك على تمكين جميع أفرادها من الإسهام في صناعة تلك الإنجازات. من هنا برز مفهوم الدمج بوصفه نهجاً يفتح الأبواب أمام الجميع ويحول التحديات إلى فرص والقدرات إلى قصص نجاح حقيقية. في أبوظبي جاءت جائزة دمج للتميز في دمج أصحاب الهمم لتجسد هذه الرؤية وتؤكد أن بناء مجتمع أكثر شمولاً يبدأ من توفير الفرص المتكافئة وإزالة الحواجز التي قد تعيق مشاركة الأفراد في مختلف جوانب الحياة. هي ليست مجرد جائزة للتكريم، بل منصة تحتفي بالممارسات التي تصنع فرقا ملموسا في حياة الناس وتشجع المؤسسات على تطوير بيئات أكثر احتواء واستدامة. وراء كل مبادرة ناجحة قصة إنسان، قصة موظف أو موظفة منحا فرصة عادلة لإثبات الكفاءة. من خلال محاورها الرئيسة التي تشمل الخدمات الدامجة والتوظيف الدامج وإمكانية الوصول، تسلط الجائزة الضوء على التجارب التي تنقل مفهوم الدمج من إطار المبادئ إلى واقع يومي يلمسه الأفراد في المؤسسات وأماكن العمل والخدمات وكذلك المساحات العامة. في مسيرة أبوظبي نحو مستقبل أكثر شمولاً، تحمل دمج رسالة واضحة مفادها تمكين أصحاب الهمم ليس هدفاً منفصلاً، بل هو جزء أصيل من رؤية تنموية تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتؤمن بأن المجتمع يزدهر حين يجد كل فرد فيه الفرصة الكاملة ليبدع ويشارك ويسهم في صناعة المستقبل.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مراكز الصحة للأخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات اف ام.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: الإمارات
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا

0: المذهل الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: بشكل جديد لبرامجنا المنوعة. تابعنا على إمارات اف ام.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.
2: سميت باسم الولي

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة

لفت الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

في صباح عادي يدخل شاب من أصحاب الهمم إلى مقر عمله ويصل إلى مكتبه ليبدأ يومه كأي موظف آخر. قد يبدو المشهد مألوفا، لكنه في الحقيقة ثمرة رحلة طويلة من العمل والتخطيط والإيمان بأن لكل إنسان الحق في أن يجد مكانه وفرصته للمشاركة والعطاء في بناء الوطن. لا تقاس المجتمعات فقط بما تحققه من إنجازات، بل بقدرتها كذلك على تمكين جميع أفرادها من الإسهام في صناعة تلك الإنجازات. من هنا برز مفهوم الدمج بوصفه نهجا يفتح الأبواب أمام الجميع ويحول التحديات إلى فرص والقدرات إلى قصص نجاح حقيقية. في أبوظبي جاءت جائزة دمج للتميز في دمج أصحاب الهمم لتجسد هذه الرؤية وتؤكد أن بناء مجتمع أكثر شمولاً يبدأ من توفير الفرص المتكافئة وإزالة الحواجز التي قد تعيق مشاركة الأفراد في مختلف جوانب الحياة. هي ليست مجرد جائزة للتكريم، بل منصة تحتفي بالممارسات التي تصنع فرقا ملموسا في حياة الناس وتشجع المؤسسات على تطوير بيئات أكثر احتواء واستدامة. وراء كل مبادرة ناجحة قصة إنسان، قصة موظف أو موظفة منحا فرصة عادلة لإثبات الكفاءة. من خلال محاورها الرئيسة التي تشمل الخدمات الدامجة والتوظيف الدامج وإمكانية الوصول، تسلط الجائزة الضوء على التجارب التي تنقل مفهوم الدمج من إطار المبادئ إلى واقع يومي يلمسه الأفراد في المؤسسات وأماكن العمل والخدمات وكذلك المساحات العامة. في مسيرة أبوظبي نحو مستقبل أكثر شمولا، تحمل دمج رسالة واضحة مفادها تمكين أصحاب الهمم ليس هدفاً منفصلاً، بل هو جزء أصيل من رؤية تنموية تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتؤمن بأن المجتمع يزدهر حين يجد كل فرد فيه الفرصة الكاملة ليبدع ويشارك ويسهم في صناعة المستقبل.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط والأحكام.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات FM.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: إمارات FM.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ثاني مرة تيلتها غليظ ولحمتها مرة.
1: إمارات FM أحبها هي وأحب أسمعها. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟
1: أوه.
0: سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبو ظبي راديو وثبت على موجة إمارات اف ام.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وكالة S&B Global للتصنيفات الائتمانية أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي الذي تبلغ قيمته 55 مليار درهم يمثل توسعا كبيرا في مشاركة القطاع الخاص، يتجاوز مشاريع المرافق التقليدية ويعد جزءا من استراتيجية أوسع لجمع رأس المال الخاص والمؤسسي والسيادي جنبا إلى جنب مع الموارد العامة. ينطلق مؤتمر إعادة الهيكل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي يومي 17 و18 من يونيو الجاري، ويجمع كبار صناع القرار والخبراء والممارسين لتبادل الرؤى والخبرات وبناء الشراكات. نجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم إطلاق 32 تطبيقا رقميا جديدا في الأسواق عبر برنامج تسريع ابتكار التطبيقات المخصص لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية ضمن منظومة مسابقة ابتكار التطبيقات، حيث يؤكد هذا الإنجاز نجاح المبادرة في تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات رقمية متكاملة وتعزيز منظومة الابتكار في دبي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا متميزا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بما حققته الشركات الإماراتية وفي مقدمتها دراغون أويل من نجاحات ملموسة في مصر والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: عادي أدخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج،
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج
6: من الاثنين
7: لين الخميس ومن الساعة 3
6: لين 4:30 العصر
7: على الموجة الصح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: 方言说吗？
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
9: The UAE is ready
10: ونحن بخير
2: لا تشلون هم
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات

مرات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات اف ام بتسمع كل هالمكسات.
2: إمارات اف ام،
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف عناصر حزب الله. وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال إن عددا كبيرا جدا من الأشخاص قتلوا، معتبرا أنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. رحب قادة مجموعة دول السبع اليوم في اجتماعهم في مدينة إيفيان الفرنسية بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وأضافوا أنهم سيبذلون جهودا لتنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة من دول جنوب شرق آسيا في مدينة كازان الروسية للمشاركة في قمة روسيا آسيان التي تستمر يومين. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين. النبأ الأخير، أكدت الصين اليوم أنها ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة ردا على إنشاء تايوان موقعا لجمع المعلومات الاستخبارية عنها من صينيين، وحذرت بكين من أن أي شخص يزود تايوان بمعلومات استخباراتية سيلاحق قضائيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
6: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود، منحافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف، ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now stand by for some music. Really good music.

0: Fangen, komm mal.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة هالة توماس دوتر رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في الديوان الأميري اليوم القيادة العامة لشرطة عجمان تقديرا لفوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في فرنسا هي إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. أكد جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان في شأن الآثار المترتبة على الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، أكد أن النموذج الإماراتي يواصل مسيرته بثبات نحو التنمية والازدهار. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
4: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
7: عادي أدخل؟
8: حياك، هلا والله.
7: غداكم جاهز؟
8: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
9: برنامج الفريج،
8: السوالف ما تخلص في الفريج،
10: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
8: كل يوم عنا موضوع جديد
10: كلها في الفريج،
7: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

0: هلا والله.
1: يا مرحبا وسهلا، مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا منصور، كيف الحال؟
0: خير، ربي يسلمك وعافيك. يا بدور يا هلا ومرحبا والله.
1: حي الله من يانا وزارتنا البركه وخوش غدا منصور. انت طابخ؟
0: ما قصرتي، بيض الله وجهك على هالوليمه هالدسمه اللي خلتنا ما بعرفين حتى نتكلم كلمتين على بعضها. ايه لنا ما يا مرحبا باللي موجودين فردن فردن، اسم اسم النكنيم النكنيم اللي تابعنا في التيك توك عبر تطبيق آت إمارات اف ام راديو في هذه الوسائل الجميلة اللي هي التيك توك وغيرها، وأيضا من يسمعنا عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات اف ام وين ما كنتوا، يجمعنا هذا الأثير في برنامج الفريج من الساعة 3 لين 4:30.
1: يعطيك العافية منصور، شفت إعدادي اليوم
0: جميل؟
1: لا لا،
0: هذه يبالها أغنية واحدة.
1: شو هي؟
0: مالت علي بن محمد.
1: أي وحدة؟
0: كل يوم نتعلم
1: هي كل يوم
0: من الدنيا.
1: أيوة
0: دروس
1: هي
0: في هذه الدنيا، ما حد خلق عالم. فطبعا
1: شو هالأغنية؟ أول مرة أسمعها.
0: عشان أعرف عشان أعرف عشان أقول لك
1: صراحة. خطير أنت، تفضل تعال سير دي جي.
0: أنا أحاول والله، تعلمت منك بكم من شغلة، وإن شاء الله في المستقبل القديم القديم القادم الباهر إن شاء الله بكون
1: مستقبل قديم الوضع ما أدري شو
0: موجود.
1: يا مرحبا الساع، اليوم بعلمكم تعليم.
0: إيدك لو سمحتي نزليها ولا تعصبين علي.
1: اليوم يا ويلكم مني على التعليم اللي بعلمكم اياه.
0: الله يستر.
1: اليوم يا انا
0: يا انتي
1: يا مخكم.
0: ها
1: ايه تعليم المخ، من وين بالله تعليم؟ مثلا من بطنك؟
0: لا،
1: ما يصير.
0: من العصا يا انسى منشن.
1: مثلا الحياه تعلمنا بس ترى بطريقه غريبه، انا اكتشفت هالاكتشاف امس وانا حاطه الغوري مالي.
0: غوريك؟
1: الغوري
0: ترى على فكرة
1: القزاز.
0: أنا اليوم الفيديو اللي طرشتيه حبيت الستايل التقديمي اللي صار مع الغوري.
1: لأي واحد؟
0: إنزين، بطل الباب ورد سكر الباب، بطل الباب ورد سكر الباب. حبيت الفلاشات هذه على فكرة.
1: حلو حلو، ترى هذا من باب إن الإنسان يعني يقدم بطريقة صحيحة.
0: لا بس والله العظيم إني استفدت منه درس. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، واللي عنده حلم يحقق لو شو ما كانت الظروف معه.
1: هو محقق إنه يصير مذيع ترى من الباص.
0: والله العظيم يا جماعة، وعلى فكرة
1: ها،
0: أولا قبل لا كل شيء نبتدي، مدام إنك طريتي سالفة المذيع
1: هي.
0: طبعا أولا نحن فخورين فخورين بإعلامنا الإماراتي والإعلامي القدير مايد الفارسي، أمس بالإطراء الجميل اللي أطروه طبعا له في طبعا المقابلة اللي صارت ما بين فخامة الرئيس دونالد ترامب ورئيس طبعا دولتنا الحبيبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه. وطبعا الكلام اللي صار وتقديم هذا المذيع المتألق مايد الفارسي بهذه الصورة، فخر لكل إعلامي إماراتي يفتخر بهذا الكلام اللي صار.
1: صحيح، وهذا درس من الدروس اللي الحياة علمتها إياه وعلمتنا إياه أيضا.
0: ولكل مجتهد نصيب.
1: صدقت،
0: لأن أنت فتحتي لي هذا الباب من خلال هذا الفيديو.
1: شفت عاد؟
0: والله يا جماعة الخير، الفيديو اللي طرشته واحد أمنيته وأمنية حياته يستوي مذيع.
1: هي
0: سوى حركة في باص جديد.
1: تعرفون الباص مال الخبز؟
0: ايه
1: هذا هو، واحد يبطل له الباب ويسكره وهو يالس يلسة مذيع وماسك ورقة.
0: وعلى فكرة كانت لغته سليمة
1: مية بالمية صح؟
0: وصح كل
1: وناشد كل اللي عرفه المذيع يجيب إمارات فهم.
0: والله العظيم
1: عجيب، والله عجيب، لازم نسوي له فولو إلا عرف هاي أكاونت شو قصته.
0: ما أعرف.
1: يقولون إن الحياة أكبر مدرسة، وعلي نشوفه كل يوم نحن نعرف إن هي أكبر مدرسة، أكبر من المدرسة اللي أنت تروح لها كل يوم، أكبر من الجامعة، أكبر من أنك تصير بروفيسور ودكتور. لكن الغريب في إنه

0: اللي تعطينا أيام من دروس تعطينا شو؟ دايماً الدرس بالأول بعدين تعطيك اختبار.
1: هي يعني هذا نفس اللي يصير في الدورات اللي ناخذها.
0: أيوة، أنت أخذ الدرس
1: تشوف الفيديو
0: وبعدين طيح في الطوي
1: وتتعلم منه.
0: أي
1: بعدين
0: انت ABC. أيوة ABC. عليك نور
1: ABC.
0: هذا الشيء الطبيعي اللي كل شخص في الدنيا عارف إن الحياة تعطيه بهالطريقة، إنه والله أنا يوم أكبر الحياة عطتني دروس. الدروس عبارة عن إنه مثلا حكمة، فكرة، whatever، وبعدين أنا طحت في المشكلة وأحاول أني أيديل وذت يعني. هي لكن اكتشفت اكتشاف.
1: أنا تعجبني اكتشافات،
0: ترى نص الليل الاكتشافات مالتي، ترى
1: نابليون.
0: دير بالك ايه؟ ترى على الفكرة حتى جراهام بالاكتشاف في الليل.
1: والله
0: هي شو التحرى، ما حد يكتشف بالنهار، الناس نايمة
1: بالليل.
0: هي
1: وقت دوء
0: الحياة طلعت ما تعطينا درس بالأول وبعدين تختبرنا.
1: عيال
0: الحياة تختبرك أول
1: أوف،
0: وتطيحك في طوي
1: يا سلام،
0: واربع حفر
1: أوف،
0: وشارعين
1: يا سلام،
0: ولفة تلف عليك
1: أوف،
0: بعدين شو اسمه
1: كل هذا،
0: بعدين تعطيك درس. هي يعني أول شيء لازم تنطحن
1: على هالنفيجيشن مالك مال الحياة.
0: أيوة
1: ليه متى بخلص؟
0: أخرج يمينا
1: انعطف إلى الشمال.
0: أيوة طيح في حفرة كذي. يعني كم مرة في شيء انكسر بحياتنا وحسينا أنه هي النهاية، خلاص تكسرت بيبان الدنيا لأن أنا هذا الشيء صار لي أو هالمصيبة أو هالكارثة أو هالأمر صار
1: صح،
0: لكن بعد فترة تكتشف أنه أصلا كانت بداية جديدة أصلا. ما صار هذا كله وما صارت هالكارثة ولا المصيبة ولا البلاء.
1: على كيف الواحد يكتسب خبرات؟
0: عليك نور حكمة.
1: أنا دايما
0: حكمة
1: أدري،
0: دير بالك لا تعيدها
1: الخبرة.
0: هالخبرة اللي اكتسبتها من الحياة،
1: من الحياة
0: ايه؟
1: اللي أعطتني أول شيء دروس.
0: أنا مطرشة الحياة عليك،
1: ولفيت يمين ويسار أيوة وفوق وتحت ايه لين ما وصلنا.
0: أيوة وكم مرة تأخر حلم نحن كنا نبغيه بطريقة فظيعة، ونحسد اللوادم اللي حصلوا عليه ونحن لا، لكن بعد سنين شكرنا رب العالمين وقلنا إن الحمد لله أنه ما تحقق إلا في هالوقت، لأن لو كان حلم أقدم أو يوم كنت أصغر
1: علها خيرة
0: كان ما قدرت تتعامل معه.
1: عليكم السلام.
0: يعني البوينت إن الحياة فعلا عندها طريقة غريبة في إنها تعلمك، طريقة ما تفهمها إلا بعد ما تمضي سنين وأيام وشهور ومواقف بينك وبين البشر عشان تقول هكذا صاير. مع الشهقة ترى أيوة بدون شهقة أيوة ما يصير.
1: أيوة
0: هي اشهق وقول وتمردغن تمردغنا شمة هي تمردغت بس عشان تكونين أقوى
1: طبعا،
0: عشان يلدك يصير صلب
1: ايه،
0: عشان تعرفين أن الله حق.
1: نعم
0: ما انتي مو منطق ان انتي سنين يالسة مع أوادم
1: يالسة تشربين شاي مع بدور
0: أيوة،
1: وآخر شيء تقولين لا أنا عندي خبرة لا لا لا لا, لا.
0: هي وآخر شيء تقولين والله أنا عندي خبرة زين، ولما الأربعة هذول اثنين منهم يعطونك مثلا صدمة عمر
1: مثلا
0: ايه يلا شلون، مو لازم تشهقين تقول تسوين كيف شي صار
1: أيوة.
0: بس يكون عندك الدواء، ما انت لازم تدورين الدواء قبل الفلعة، تنفلعين الحين ودمك سايح وتدورين دواء ما يصير، ما بتقدرين تشوفينه
1: ابدا ما بتركب الصيدلية.
0: شوف الحين عبد الله تركي يقول بدون شهقة ما يصير، لازم شهقة.
1: اي والله
0: ايوه
1: صدق
0: بس نس شو بس نس تو يا شو بسنا باصنا يمكن قصدك الخبرة اني من دروس الحياة دارك very true. ها شوف قالوا في حتى الانجليز اكدوا عليه كلام.
1: excuse me
0: انجليز بالانجليزي
1: انجليزي
0: ديو مرسي هذا هو ايوه. فلو سمحتوا والكلام يجمد على الشارب
1: حلو مستوت
0: نظام ان كل واحد فيكم على باله ان كل ما صارت سالفه او كل ما انكسر وكل ما اذاز وير وعوير واللي منكسر واللي ما في خير
1: حلو
0: ويقعد يعطيني حركة الكورنر والدمعة على خده
1: لا
0: لا لا وألف لا لن أسمح لك
1: ولن أقبل
0: ولن أقبل
1: يعني.
0: وإذا قبلت اليوم ما راح أقبل باكر.
1: ليش؟
0: والكلام لك يا جارة
1: أنا حشا بري من هالسالفة هذه
0: مثلا سمعتوا بدور شقات هيش قالت لا وألف لا. أيوة يعني نظام
1: فاطمة خليت ويا
0: هي فاطمة خليت ويا يعني نظام أن أنت تحط في مخيلتك مثلا أن شو أغرب درس أنا تعلمته في حياتي، لا ما تعلمت شيء عادي أصلاً أتأقلم. ما أنت لما تصل إلى مرحلة أن تتأقلم مع بلاء الحياة معناته انك انت ماخذ دروس وشاربها ومنقعها بعد.
1: لا وطالع نابغة.
0: ايه وقاعد مع العلماء تشرب شاي ترى توصل هالمرحلة ها. فاليوم سؤالنا لكم
1: ترى يقول الجاور السعيد تسعد.
0: شو خص هافها؟
1: انا قاعد مع العلماء.
0: ايه اوكي هاي يعني تجاور المتعلم تتعلم. ايه. اوكي ما اغرب درس علمتك يا الدنيا واللي ما فهمته الا بعد سنين ولما طلع لك شعر ابيض؟ ركز يمكن شعر ابيض شي شوي كأنك
1: ما تدري. هذا معناته راجع حساباته متاخر.
0: مو مشكله ترى وايد عادي احسن من ما تراجعها كلش وتستسلم. ما انت ليش مثلا انت ما تتعلم دروس الحياه في علاقاتك مع اللوادم؟ مشكله.
1: صح.
0: علاقاتك مع الوظائف مشكله. علاقاتك فعلا. في الدراسه مشكله. فعلا. علاقاتك في البلاءات اللي تي في مجالات عملك. How you deal with it.
1: Excuse me.
0: Excuse you يعني okay. كيف تتعامل مع المشهد.
1: ايوه بكل حذافيره.
0: اي عبد الله الداخل منو اللي تجسس على منو ولا يغتب بعضكم بعضه؟ اخوي هدا اعصابك هكلام امثله. Excuse me. ايوه
1: خليك محضر خير.
0: شو السؤال ولا هنتي؟ شو اغرب درس علمتك يا الحياه؟ وما فهمت إلا بعد ما طافت سنين. يعني صار الدرس وخلص وانت ما كنت مستوعبة 100% بس طاف وقت كان فجأة تسوي لازم الشهقة عشان تكون مستوعب الفكرة.
1: أتحرت تغرقتي.
0: لا لا بدون الشهقة ما تصير. أوكي. فهاي هاي الخوف بدون مشتغلة علينا ثقافة. شو تحرى؟
1: لا فعليك.
0: شوف الإنجليزية كتبت لي very good topic.
1: What did she say?
0: She say very good topic.
1: أوكي.
0: يعني أنا موضوع وايد ممتاز.
1: حلو.
0: شوف
1: ما شاء الله هذا.
0: فعشان شي يعني يا جماعة أيوة فعشان شي يا جماعة الخير شو أغرب موقف
1: أيوة
0: علمتك يا الحياة ولكن بأمانة لم تفهم هذا الموقف إلا بعد مرور زمن. 655-1212 من داخل الدولة
1: ومن خارجها 0971-655-1234.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج.

0: أنا من خلال التجربة.
1: وكيف تقدرها؟ حين أنا بعطيك خبرة.
0: يلا.
1: أعطيك بلاش؟
0: لا.
1: تدفع 20
0: بس.
1: هاي بعد شو؟
0: وايد رخيصة خبرة.
1: تعرف كم خبرة أنا بعطيك؟ أوه على ما تم أعطيك خبرة.
0: كم سنة؟
1: تبني بيت والله.
0: من الخبرة
1: هذه. من الخبرة 20 شو تحرى؟ احتمال تكون دولار على حسب يعني.
0: هذه الخبرة. مجربة؟
1: طبعاً. جربتها برموش عيني.
0: وفيها
1: وبؤبؤ عيني وتأكدت أنها صحيحة.
0: من قلتي بؤبؤ عينك عرفت أن معناتها الموضوع صحيح.
1: أي معناتها الموضوع طالع من إيدي يعني.
0: أعرف.
1: فنظامنا على بالك أن أنا خبرتي اللي في الحياة ما تهز جبال.
0: لا لا لا.
1: خفت صح؟
0: وايد. أنا قلت شيء يعني.
1: إيه دير بالك.
0: لا لا.
1: أن بعض الخسائر كانت في الحقيقة أبواب نجاة متنكرة. فاطمة
0: الله عليك يا فاطمة.
1: درر. طبعاً. نجد العذية تقول مساء الخير سنة سعيدة وبيضة مثل قلوبكم حياة الله. إنزين أحيانا مش كل وقت بس إحنا طبعا حساسين فأحيانا معظم الوقت إن إحنا نتألم لما ينتهي شيء مثلا تنتهي علاقة
0: يعني الجرح علمنا
1: إيه يعني شيء تتألم أنت حين طيحة برد متألم منهار
0: ليش؟ أوكي
1: طيحة برد مع متألم ما تألم أنت ما تناقز شي نفس توم وجيري اسمع زين مرات انت تتألم من علاقة انتهت
0: هذا موضوع ثاني
1: من صداقة
0: هذا جرح
1: فنقشت من وظيفة طارت من ايدك
0: يا سلام
1: من حتى حلم مثلا كنت متحقق ومتأكد وعلى يقين انه بيصير حقك بس ما صار كان تنجرح
0: للأسف
1: نشوف المجروح اللي اتصل
0: ألو
2: السلام عليكم
0: وعليك السلام مرحبا هذا مو مجروح هذا عاشق الوطن
2: منصور ايش حالك بيه
0: مرحبا والله
2: اكيد المخرج وعبد الله
0: لا شامل. لا مخرجتنا بدور
2: معروف هاي ما شاء الله عند
0: شغلك اي دي جي هي الاخراج هي الاعداد هي التقديم
2: الحديديه
0: هاي
2: اسم
0: الامراه الحديديه نعم اذكر الله
2: اذكر الله لا تعرفي تعرفني
0: اذكر الله زين
2: اقول لك من 2005 ما ادري كم
0: بعد اذكر الله
1: 2008
2: 2008 نحن مع فيلم طال عمرك يا منصور تعرفني زين عاشق الوطن قلبه طيب أبيض زين
0: أكيد طبعا
2: ولا يحمل في حقد على إنسان نحبكم يا أخي نحن
0: طبعا
2: نحبكم نحب البشرية والإنسانية وكل إنسان يعيش على أرض دولة الإمارات العظيمة نحن نحبكم
0: الله يحفظك
2: حتى لو مر بمطارات ترانزيت ويظهر بعدنا نحبكم
0: يا سلام عليك
1: عاشق الوطن نعم. هل تؤمن بأن بعض الخسائر رحمة متخفية؟
2: بالتأكيد الله سبحانه وتعالى يقول عسى يقول لك يعني ما بايا ما أنا معليش ما متأكد تقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم آية
1: صح؟ نعم
2: فطول أعماركم أكيد الله سبحانه وتعالى شوف دائما الله يبليك لأجل غاية أفضل
1: نعم.
2: يمنع عنك شيء لأن القادم أحلى تحب بالله عليك لو واحد يخيرك يقول هذا بعطيك الحين وهذا بعطيك بعد 5 سنين يقول له أبوي بتحمل أبا هذا الأخير
0: أبو 5 سنين يعطيك الصحة والعافية يا عاشق الوطن
2: الله يعافيكم يا أبو سعيد إن شاء الله
0: عبد الرحمن عوض ودر عنك التاريخ وترياك هني تعال تعال تعال عبد الرحمن أبغيك تعال
1: إنزين فاليوم إحنا قاعدين نقول أن الأشياء اللي تنكسر ممكن في لحظة تنقذنا ممكن أحياناً تتألم من شيء انتهى مثل علاقة صداقة
0: مثلاً.
1: وظيفة حلم أنت متعلق فيه على بالك بيستوي ما استوى شراكة أياً كانت أو حتى يعني علاقات أنت مو متأكد ولا نص بالمئة أن في يوم من الأيام بتخترب خصوصاً إذا كنت تعتقد أنها أبدية لكن بعد فترة نكتشف أن اللي انكسر ترى ما كان خسارة حتى لو أنت معيد سنين وياه يعني حتى خلنا نقول في مجال الصداقات والعلاقة ما عليه الفقد ألم بس يقول لك في الحياة في تعلوم الحياة يقول لك ترى أنت بعد فترة راح تكتشف أنت أن اللي انكسر ما كان خسارة
0: صح
1: واللي ضاع ترى أنت ما ضعت وراه كان إنقاذ لك صح أنت كملت 10 سنين في هذه الصداقة على بالك أنها البيرفكت أفضل شيء
0: تعرفي أصعب شيء شو؟
1: شو؟
0: صحوة الضمير
1: منو لازم يصحى ضميره؟
0: اللي يصحى ضمير الشخص نفسه.
1: هذا مش

0: صحوة ضمير، ولكن هاي صحوة فكرية إنه ليش أنا كنت مصدق اللوادم مثلاً.
1: مثلاً.
0: أو فلان كان دائماً يجي علي بس أنا كنت على بالي إنه هو بطيب نية.
1: أو ليش أحسنت النية عليه؟
0: أي إنه حساسة ليش على أيوة مثلاً نية. مثلاً صديقي كان أصلاً مصادقني لغاية في نفسه، صادقني لما لقى صديق ثاني كان يودرني، صادقني لأن أنا في يوم من الأيام ما كان عندي فما وقفت معاه مثلاً في فلوس أو شيء، فعلى طول نكر عشرتي ومعروفي،
1: أو تغيرت
0: الأمور، أو إنه طول السنين أصلاً هو كان يراويك هو شو، لكن أنت اللي ما كنت أبغي تشوفه
1: فعلا.
0: وأذكر في مرة كانوا يقابلون المذيعة المشهورة الأمريكية اللي هي أوبرا وينفري، فكانت تقول أوبرا وينفري زين تعرفها
1: تولي
0: أوكي، فكانت تقول إن صدق الشخص
1: أيوة
0: من أول مرة هو يبى يراويك إنه هو شي
1: من الوهلة الأولى.
0: أي يعني مثلا أنا من أول مرة مثلا خلنا نقول مثل شو أوكي أنت حين أخوي
1: حلو،
0: وأنت طايح في ورطة
1: حلو،
0: ما عندك سيارة
1: أبد،
0: جيتني أنت وقلت لي بدور ممكن تعطيني مفتاح سيارتك مثلا كم من يوم
1: هي
0: هي بتحط بطارية
1: أوكي.
0: أكثر ذلني ما هذا أنت حين انكشفت على حقيقة شوف كيف الدنيا علمتني وطالب وينه يجي ينصفني منك أبا وينه
1: انزين
0: والله لو تدرون القصة يقولون المسكينة إكس عليك أوكي إكس والله العظيم بفتن عليك
1: يعني بلي سيارة فيها بطارية وفيها بترول وفيها كل شيء
0: يعني أحمد ربك بعطيك السويتش
1: منو
0: أنا
1: بعطيتي السويتش بطارية ما
0: هي في موضوع بصبري والله الحين برجع
1: لا
0: وين السند السند ياخذ حقي منك وينه
1: مو فاضي عند اجتماع
0: زين ما علي اراويك ما علي ما زعلت ما بكمل البرنامج
1: خلاص يلا
0: انزين مثال الحين قلت المثال خربته
1: ما زيت وصلنا لين اخذ سيارتك
0: هي. مثال قلت لي ابغى فانا قلت لك لا ما اقدر بزي انا ما بعطيك اياها الحين انا بطلع اصلا ما شو فما وقفت معاك من اول مره اذا انت جيت حطيت لي عذر من اول مره انا لا مسكينه هي. كانت بتعطيني صدق ان انا صار من البدايه ما كنت بعطيك من اول مره اشوف البني ادم
1: اخ منك
0: ايوه يعني من اول مره لما حد
1: يعني
0: يسوي لك حركه لما يسوي لك حركه لا تقعد تعطي عذر ان فلان سوى الحركه لانه مسكين ما ادري شو بلا فدايما انت وين مسكين لا تخلي منصور يسوي شيء مول بعد ما بسوي غلط غلطه عمري خليته يسوي لي شيء
1: بالعكس والله كان شيء زين
0: الفاني بارت انه هو بس رجع
1: خلاص
0: ما بليش قلت السالفه
1: انه كان واقف برا والثاني قاعد داخل
0: انت قلت ما علي حصل خير مرات أمور العائلية قاعد تطلع برا على العلن بس إحنا غلطانين
1: يعني
0: أوكي؟
1: طلعت خارج لأن هي قالت بعطيك سيارة
0: مثال
1: أوكي
0: استغفر الله العظيم زايد تضحكين ها زي ما علي المهم فالبوينت من الموضوع إنه بعد فترة أنت تكتشف هالشيء أنت ترى وايد متأخر المفروض تكتشفه من قبل تعرف من أول وهلة هذه الوظيفة تناسبك ولا هل بيستغنون عنك عقب ما يمتصون طاقتك ومجهودك ويأخذون مشاريعك
1: صح.
0: المفروض أنت تلاحق ما تتم فيها الوظيفة إذا حسيت أنه ما مصلحتي
1: ما عندي وظيفة غيرها.
0: لا تروح مكان ثاني بلاك تعال شركة أبوي
1: ما عنده عنده مزرعة وبيشغل
0: تعال شركة
1: أوكي
0: هي تعال شركة ريلي
1: خلص.
0: مثلا صح ولا لا
1: فستق
0: شوف فستق
1: مال القهوة
0: شوف فستق مال القهوة كيف فستق مال القهوة شو هو لا بالفاصل لازم أعرف هالشيء
1: أوكي
0: إنزين فالبوينت
1: لا ننشر غسيل هني بعد
0: هي شو أكثر شيء انكسر في حياتك ولكن تعلمت منه وصحصحت وقمت قاعد لك شي قاعدة تعطيها نظرة الصقر الثاقبة
1: حلو
0: هي شو هو خبرونا خبرونا على 6551212، دقوا علينا وكلمونا على التيك توك، وكل واحد يكتب لي شو أكثر شيء انكسر في حياتك ولكن تعلمت منه تعلوم ما في مثله.
1: اي والله.
0: اوكي
1: نترياكم
0: نترياكم على الموجة الصح، وبنحط لكم غنية غاوية حق الناس اللي يحبون الفنان. اختيار منو؟
1: اختيار
0: على بالي. هي بعد هي دير بالك، ميحد حمد.
1: الله.

0: مجنون.
1: ناخذ حسن من الكويت ونقول مرحبا.
2: يا مساء الورد، شلونكم؟
1: حياك الله.
3: الله يعافيك يا حسن.
2: يسعد مساكم يا رب. مشتاق للاذاعه الجميله اللي انطلقت معها في البدايه يا رب.
1: حياك الله. اليوم سؤالنا، ما اكثر شيء انكسر في حياتك ولكن تعلمت منه؟
2: الزواج الاول.
1: اوكي، وش اللي تعلمت منه؟
2: والله مرت زواجي طبعا 20 سنه للاسف، انفصلنا عن بعض وتزوجت الثانيه 2015 والحمد لله زوجني بنتين. وزوجتي الأولية ما شاء الله 4 بنات وولد.
3: الله يحفظ لك يا
2: بالعلم ان بنتي الكبيرة ما شاء الله متزوجة.
1: ما شاء الله. يعني انت شايف ان انك تعلمت من الزواج الأول في الزواج الثاني، فكان الزواج الثاني ناجح.
2: اي طبعا.
1: ما شاء الله، الله خليكم البعض، يعطيك العافية.
2: ممكن اطلب منكم؟
1: قل تفضل.
2: باذن الله حق علي بن محمد.
1: إن شاء الله بنحط لك اللي سرك الساعة 4.
2: أهديها لكم حبايبي.
1: حياك
3: الله. يحفظك.
1: مرحبا.

0: يا حياكم الله ويا مرحبا.
1: اختياري في الأغنية وايد حلو.
0: اختيار منو؟
1: اختياري.
0: انت اخترتها؟
1: يقولون
0: ايه صح هو اختارها. هين
1: ليش تهددين؟
0: اصبر علي. هذا انت علمت من الحياة اليوم وايد بسبتك. ما علي.
1: لا حول الله.
0: كلنا عندنا أمنيات.
1: يعني تقصدين مجهود الغير ناخذه.
0: ايه كلنا عندنا أمنيات دعينا الله بها، لكن بعضها ما يتحقق بسرعة، وفي لحظتها نزعل ونقول ليش ما تحققت. لكن مع الوقت نفهم أنه ترى الله ما أعطانا إياها لأن نحن مش مستعدين لها. مثل ما يعني يقال في أوقات ثانية تؤخر الأشياء اللي أنت تبغيها بشدة لأن نحن أصلا مش مستعدين لها،
1: وهي خيرة.
0: هي خيرة. فهل التأخير من وجهة نظرك هي عقوبة أم هو إعداد للأشياء الجاية أفضل؟ فاليوم أبغي أعرف من اللي يسمعونا، هل هناك شيء تأخر في حياتك بعدين عرفت عقب ما يا أنه فعلا الأيام اللي فاتت ما كان التوقيت مناسب له؟ صارت؟ صح. يعني ممكن أنت تقول أنا عمري 20 وعرست وما يبت عيال وكم بيصير عمري وعيالي مثلا على كبر. تأكد أنك أنت يوم كنت في العشرين الله ما أعطاك هالعيال لأنك أنت مش مهيئ أن الله يعطيك إياهم.
1: يمكن ما ربيتهم التربية الصحيحة وعقلك بعده ما كان ناضج.
0: صح.
1: وربك أخر الموضوع لما استوعبت اللي قاعد يصير أن الولد هذا مسؤولية ولازم يتربى.
0: صدق. وبنفس الوقت أنت ما تكون مهيئ أنك أنت تعطيه حقه ولا بعقلية نفس العقلية اللي الله قاعد يشوفها لك. فهل تؤمن بمقولة اللي تسمع إمارات اف ام لو يش شيء قبل أوانه لأفسدك؟
1: الله. أيوة. تقولين درر اليوم على
0: درر. تعرف الساعة كم سهران أنا أمس مع العلماء
1: مع الغوري
0: فعشان تي. فهل لو جاء شيء قبل أوانه قد يفسدك ويفسد حياتك وراحتك وسكينتك وعقليتك وكل شيء؟
1: فعلا.
0: دايما الناس يقولون ايه تعرف فعد انا شا سوي امري لله عرست وانا عمري 40. ترى it's fine. عرس وانت عمرك 40 ما بيصير فيك شيء. ترى لما كنت بالثلاثين ما ممكن ما ينجح زواجك وانت في 40.
1: صح.
0: او ممكن انك انت سويت تجارب وايدة فعدت العد يعني عديت العدة لها، فالان انت دارس مليون بالمية على الموضوع. شو ليش تضحك
1: ندى؟ ندى حتى حافظ العلماء اللي عندك وقاعدين ينقلونك هالكلام.
0: شو قالت؟ ما شفت.
1: قالت حتى هاي شو يسمونه
0: شو
1: سهرانة مع العلماء عشان هالدرر اليوم يعني من حظها ونصيبها.
0: شفتي؟ ما حد مقدرني.
1: لا تمدحينها يا ندوي لأن بالروح فيها.
0: بنت العين تقول هي هي صح. لو يا الوقت قبل أوانه لأفسدني.
1: مع منو بالضبط؟
0: سهم يقول صح. أحس جملة كل تأخيرة فيها خيرة طيب خاطرك فيها وإلا هو ابتلاء. صح. مسا الورد وحي الله بنات العين. انزين لحظة شوي خلينا نشوف. تعلمت أن بعض الجروح لا تشفى بالنسيان بل بالتعايش معها. فاطمة الزعابي.
1: تعرفي ذكرتيني بغنية عبد الكريم عبد القادر يوم يقول لك تعلمت أحبس الدمعة وأدور للبكاء أوقات.
0: منو شو اسمها عاد عشان أحطها؟
1: حتى لو حافظ اسمها ما راح أقولها
0: الحين بطلعها
1: لأنها مؤلمة.
0: بألمك الحين.
1: لا
0: بذبحك ألم.
1: أيوة.
0: إيه؟ كثير منا يرسم طريق محدد حق حياته. يوم يكبر يقول أنا بدش الجامعة بسوي كذا بروح كذا بسوي التخصص بعدين بداوم في المكان الفلاني بعدين بروح مدشو بعدين بتزوج بعدين بيب عيال بسمي عيالي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن الحياة ممكن تفاجئك بمنعطفات أنت ما تتوقعها
1: وبدون لوائح إرشادية.
0: أيوة. تغير خططك تغير الأشخاص وتغير الوجهة وفي النهاية نوصل لمكان أجمل من ما أنت خطط له.
1: فعلا.
0: يعني لو رجعنا سنين طافت هل حياتك تشبه ما كنت تتخيل اليوم؟ يعني لو 10 سنين قبل كنت تتخيل اليوم أنت شي بتسوي؟
1: لا مستحيل.
0: أنك تقدم مع
1: عفواً
0: قامة نفسي
1: excuse me
0: مثلاً.
1: لا لا ما في فخر وللشرف اني
0: تسلم الله يحفظك. تسلم. بالمناسبه بعطيك توقيع اوتوغراف.
1: عفوا.
0: اي بعد شو
1: الله يخليك.
0: كل احلام العصر شفتي. ند بشرة مستحيل. أيوة تعرف والله العظيم أنا فكرت أمس إنه بس قبل سنتين ويوم. شوفني لو سمحت شوف
1: كل مرة
0: سنتين
1: شوفت.
0: ويوم سنتين ويوم
1: يدك لو سمحتي لا حيلة بهذه.
0: قاعد أقول قبل سنتين ويوم واحد متأكدة على هاليوم. ها أقسم بالله أن أنا ما كنت أعرف أنه بيصير لي هذا كله الحين، وخططي كلها فاشلة اللي أنا فكرت فيها قبل.
1: إيش معنى سنتين ويوم؟
0: هي حتى يعني بالضبط 24 ساعة باها هاي ال 24 ساعة.
1: ليش؟
0: هي اللي سوت شت
1: سويتش
0: إيه. إيه. حق الحياة. النعمة قبل وقتها قد تربكك وفي وقتها قد تطمئنك. كل شيء في وقتها حلو. عبد المجيد قال كل شيء وقتها حلو، ليش مستعجل عليها؟
1: أي والله
0: صح؟ تنتظر كلمة أحبك
1: فعلا.
0: انتبه ترفع عليك قضية تهاجمها أثناء الدوام الرسمي. اصبر عليه، اصبر يا سهم.
1: لا توكلها محامية الحين تقعد لي هني، تعال شوف التنمر اللي علي.
0: شو أكثر منعطف في حياتك غير حياتك كلها؟
1: منعطف
0: اي بسرعة 30 ثانية.
1: عارف ايش العتايرين؟ لا تحطي.
0: يلا يلا والله تقول لي أكبر منعطف
1: شو؟
0: أنا يوم صرت أم
1: دوامي.
0: أنا يعني يوم داومت أنا يوم صرت أم حسيت
1: أنت
0: أكبر علامة أم؟ استفهام ما عرفت أحلها. هي يعني كل شيء تغير بسبب أن أنا صرت أم مثلا.
1: إي والله
0: النعمة قبل وقتها قد تربكك. صح صح. عشان شي خلونا ناخذ هالفاصل ونرجع نستكمل سؤال.
1: نروح بالرجاء خلكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ذكاء اصطناعي؟
1: نعم، إنني ذكاء اصطناعي.
0: أنت المتحدث الافتراضي؟
1: كيف يعني أنا ذكاء اصطناعي؟
0: ما أدري والله.
1: براين زين عادي، الله عليك بدور. تسلم تسلم.
0: لحظة لحظة منى، لا تمدحينها وايد لأن بتخورها بعد شوي. الله يخليك، خليك معاي، أنا أعرف كيف أوجهها.
1: يعرفوني الناس، يعرفوني الناس أني أنا مو بذكاء اصطناعي.
0: يعني أنت حقيقية؟
1: حقيقي. إيه.
0: قولي
1: لا. برستيجي يطيح. المهم نرجع لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن أن الدنيا تعلمنا بطريقة وايد غريبة. تعلمنا بأن المفروض أن نحصل درس وبعدين نحصل الاختبار، ولكن احنا نمتحن بالأول عقب نحصل الدرس.
0: صحيح.
1: اليوم نحن نتكلم عن أن الحياة أحيانا تأخذ منا أمور نحن نتوقع أن ما نقدر نعيش بدونها.
0: مثل؟
1: مثل الدنيا تأخذ منك شخص، تأخذ منك منصب،
0: الله.
1: تأخذ منك فلوس،
0: الله.
1: تأخذ منك راحة. أوكي؟ لكن أنت مستمر وتتفاجأ في بعض الأوقات أن أنت تطلع أقوى من ما أنت تتخيل.
0: وكنت عليه.
1: وكنت عليه. لذلك اليوم أنا أريد أعرف من اللي فعلا يتابعونا عبر أثير إمارات فم، الدنيا شو خذت منك ولكن رجعت أقوى؟ خلنا ناخذ الاتصال. انقطع. أوكي، اللي دقي يرد يتصل فينا مرة ثانية. لو سمحت please call us.
0: Who's that?
1: أوكي. يقند الراس. إيه يقند الراس.
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: أبوي الله يرحمه ندوي. الله يرحمه ويغفر له. أحس واحد يمشي اللي شو واحد؟
0: ما أعرف.
1: خالد.
0: وضح. أخاف أنت.
1: كيف العربي معك؟ الله يسلمك. هي أنت ذكاء مو بها إحنا. إنزين. شو الشيء اللي أنت كنت تعتقد أنك أنت ما راح تقدر تتجاوزه ولكن تجاوزته؟
0: مثلاً.

0: مثل ناس فقدوا ناس.
1: إيه.
0: فقدته مو بشرط انه توفى، ممكن يكون فقدته علاقه انتهت،
1: بظروف غامضه،
0: فقدته بانه هو موجود لكن طاح من عينك. ايش رايك في الحكمه؟
1: والله العظيم
0: تعبت من الحكم.
1: لا لا لا، مش قادر اتحمل.
0: ايوه انزين، هل القوه تجي بعد التجربه ولا قبل التجربه؟ يعني اول شيء طيح في اختبار الدنيا معلمتك
1: اياه، اول شيء الدرس.
0: انت تحس قوتك تجي قبل الاختبار ولا عقب الاختبار؟
1: عقب.
0: ليش؟
1: كيف بعد؟ ترى خذيت الاختبار وخلصت،
0: يعني وهذا كل طراق بتعلوم.
1: طبعا
0: صابرين ومتصابرين، الحمد لله خذيت الكثير، لكن الحمد لله العوض عند الله. عامر نهدي. لا قبل التجربة. شوف جبرني شوق تقول قبل التجربة، أرجوك قولي لي ليش. الحمد لله والله صعب كانت حياتي، ولكن استمريت لأجله. اسمي نورة. حياتك كيف نودي ما أعرف اسمك نورة. أوكي خلاص فاين،
1: لازم هذاك نكنيم وهذا اسم.
0: نودي اسمها. أي. حمامة نودي
1: سلمية على سعودي.
0: ايه اوكي انزين، يلا قولوا لنا القوة تيكم قبل لا تصير التجربة.
1: اصلا كيف قبل لا تصير التجربة؟ ترى لازم تصير التجربة عشان تي القوة.
0: وجهة نظر.
1: ايه
0: امانة الصدمة تولد الحرص جبرني الشوق. هي وتحسين ان انت ما تقدرين تعطين امان حق احد مرة ثانية، يبالك وقت لي ما تنصخين ما ترومين.
1: انا عادي.
0: انزين
1: لا حطي على العام عادي.
0: لا عادي يعني كوثر مطرشه مسج شو اسوي
1: بعد.
0: انزين
1: حتى وهي في البيت
0: بعد التجربه هي طبيعي. عمر صح بنت العين، ليش دموعك 4-4 قبل التجربه ولا بعدها؟ ولا انت منقثه مني؟
1: لا سامع اغنيه نبيل شعيب.
0: هي اي شوي تخف القوه. اوكي من اصعب دروس الحياه اصلا ان بعض الناس ما ينكتب لهم انهم يبقون معنا للابد.
1: أكيد هاي سنة
0: الحياة. باي ذا واي يعني. أوكي؟
1: منو بيتم مع الثاني للأبد؟
0: إن شاء الله. أنتم لين
1: الذكرى فقط.
0: ليش بسم الله شال كآبة؟
1: هذا طبيعي. سنة
0: حياة. عيالي بيتمون معي لآخر يوم في عمري إن شاء الله. أمي وأبوي بيتمون. عمري ولا عمرهم؟ بسم الله علينا يعني. بس أيمين إنه يبقى الأبد وأنت حي، أنا ما أتكلم وأنت ميت يعني. أوكي؟ مثلا زوجي إن شاء الله يتم معاي للأبد، زوجتك إن شاء الله يتم معاك للأبد، يرانكم يتمون للأبد. يا أخي في ناس يرانهم صار لهم 50 سنة وياهم، هاي يعتبر للأبد نص قرن.
1: أنت دخلتي على اليوبيل الفضي والذهبي.
0: أيوة لازم يحتفلون.
1: إيه
0: إنزين مواقف صعبة من أقرب الناس طاحوا من عيننا ورجعناهم لوضعية الغرب، والحين يتمنون نرجع ونسامح. منو أنت؟ منى
1: أسامح مين ولا مين؟
0: منى يعني أنت حصلتي الدرس وطبقتي وعطيتي وضعية إغنور.
1: والله مشيت يا خالد.
0: على فكرة خالد مستقصدني اليوم.
1: خالد
0: أرجوك براس الفريج.
1: وين؟
0: نبي نتفاهم معه.
1: ناك؟
0: أي عند الدكان ناك.
1: تعال.
0: على هذه الأسئلة لازم بعد أغنية بحر الشوق للطامي. ما هي منصور يغني لك إياها. غنها أشوف.
1: بحر الشوق للطامي.
0: بعدين.
1: لجلج
0: ما أدري شو. إيه أوكي خلاص خلصنا. تحس إنك ضعيف، لكن لما تخوض التجربة تحس بالقوة بتدبير من رب العالمين. هي والله بوريناد صدقت صح منطقي.
1: لا لحظة
0: منطقي.
1: كيف صح؟
0: صح يقولك تحس إنك ضعيف لما تطيح في الورطة، لكن لما تخوض التجربة. نعم الحين انت لما مكسور ومنهار نفسيا وصديقك وقت الضيق خانك
1: أكون ضعيف؟
0: ما تحس إنك ضعيف؟
1: لا
0: أوي؟
1: نعم.
0: كيف يعني؟
1: هذا أفضل مكان أختبر فيه قوتي.
0: بس أول شيء لازم تنكسر في إحساس ما تحس.
1: لا ما أنا إحساسي قوي والله العظيم.
0: كيف يعني؟ في نفس اللحظة ما يعور قلبك على المنظر اللي صار؟
1: لا
0: شو اللي لا؟
1: أقوى. كيف أتحمل الصدمة؟
0: ما عليك فاين، ما حد قالك بيغمى عليك، بس أنا أتكلم
1: فاين ولا غير فاين؟ أنا قوي صح قلت. فاطمة
0: شو اللي مصر جريندايزر هد أعصابك ها؟
1: ليش هذا واقع؟
0: أقصد لا يعني أنا أقصد ما راح تحس بالألم من المنظر اللي صار
1: يا بنت الناس.
0: أيوة.
1: أحينا لا قدر الله حادث قدامك، أنت في موقف.
0: هي صديقك صدوقك خان
1: شفته في الحادث
0: بسرعة عندي حالة هذا
1: وبعدين تبى تنقذه تكون ضعيف.
0: لا بهذه لو سمحت
1: هاي
0: لو سمحت خل دقيقة
1: الحين بتفهم علينا إن شاء الله
0: الحين بتفهم وياك.

0: اصبر عليه.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج
0: تعال تعال تعال
4: وين
0: تعال تعال
4: شوفي نزلي ديت.
0: تعال أقول لك
4: نزلي ديت
0: إيش ياب سيرة الحادث الحين بالموضوع
4: الموقف
0: ما نتكلم عن
4: شيء الحالة اللي أنا فيه.
0: والله
4: العظيم
0: أجدى فيك يوم قال لك رائد العملاق تستاهل
4: جراندايزر بعد استوي ما عادي.
0: احنا نتكلم عن باب
4: no.
0: انك بيكو. انك انت تخطط لامر، مثلا حلم انكسر، وظيفه طارت، صديق
4: وظيفه طارت، الحين الشغل طار، اندب على حظي واكون ضعيف، لا بروح ادور لي وظيفه ثانيه.
0: ما عليه بس ما بتنجرح انهم قمت من النوم لقيتهم فلشينك.
4: يا بنت الحلال تعودنا على الجرح، يا من جرحنا ويا من صبرنا ويا من سكتنا ويا من قلنا وما قلنا.
0: قيس
4: منك
0: هد اعصابك. قيس ما
4: صمت خليك وياي.
0: قيس اللي وقيس انجرح وهلك وطاح من فوق الجبل اللي تحت وراح فيها وعلي.
4: عنا اللي كاتب معلقات على عبلة
0: حتى لو بعد انجرح يوم عبلة
4: في معركة
0: ما ادري تزوجتها ما تزوجتها
4: ليش
0: ما اعرف يعني، بس احتياط اكيد من جرح.
4: والله العظيم
0: شو قاعد يزهبون الدواء قبل الفلعة ترى.
4: إنزين شو رأيك إن نروح مكان ثاني؟
0: تسجيلاتك؟
4: نذهب
0: سيديات انت
4: لحظة الحين. أول شيء والله يا جماعة الخير طلبت منها أغنية على الموضوع وما حطتها.
0: شو هي؟
4: وطلبت الأغنية الثانية وقالت لي اختار أنت وما حطتها، والثالثة وما حطتها.
0: أوكي قول بصوت عالي شو هي الأغنية؟
4: ما قلت لك.
0: أيوة.
4: حطي لي مال علي بن محمد
0: اللي هي شو،
4: حتى حسن من الكويت اتصل قال لك انا ابغي.
0: تمام تمام تمام علي بن شو هي الاغنيه،
4: كل يوم نتعلم من الدنيا دروس.
0: وسالتك شو هي كان تقول لي ما اعرف،
4: انا قلت لك ما اعرف كيف غنيتها.
0: غنيت الكلمات بس شو اسم الاغنيه؟
4: كل يوم نتعلم.
0: انا دقيت كل يوم ما في ما في
4: انتو
0: غير نتعلم يمكن اسمها.
4: لحظه مريم راشد اهم شيء طلبت. ايه طلبت طلبت خلاص مريم. هذا المسج يكفي. فرس فرس بنحط لك اياها.
0: اوكي اوكي انا لقيت شيء اتمنى تطلع. هي هذه اهداء من منصور المجروح، بس اللي يسوي نفسه ما في شيء. عاد ما ادري اذا هي ولا لا، انت ايش تتوقع؟

0: ومن بعد بحر الشوق للطامي نروح للفنان أبو بكر سالم. منو طلبه؟
1: طلبها عبد الصمد.
0: عبد الصمد تستاهل.

0: قرن الشوق، شكرا على الإهداءات الجميلة. ونسمع إهداء فاطمة.
1: من عرفتك من فاطمة سقطها سهوا ترى إهداءك، وايد لأن وايد يكتبون ما شاء الله. اكتبوا لنا شو حابين تسمعون النص ساعة هذه من ذوقكم على إمارات FM في الفريج.

0: طبعا اللي حاب يسمع أغنية أو اللي حاب مطربة المفضل ما عليه إلا أنه يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، وأيضا عن طريق التيك توك آدي إمارات اف ام راديو، وحاضرين نلبي كل طلباتكم وإن شاء الله يا نودي تامر أمر كلكم، ويا سلام على اختياراتكم الجميلة اللي تدل على ذوقكم الراقي.
1: نسمع الفنان عبد المجيد عبد الله ليالي.

0: دوري أو نادية، ما أدري حيرتينا بهالمسميات، لكن سمعنا تعيضة وإن شاء الله باكر نشوف طلبك الثاني ونحاول نلبي لك إياه بأقصى سرعة ممكنة. وكل اللي طلبوا وما لحقنا نلبي طلباتهم ترى يعذروننا، إن شاء الله باكر نلبي طلباتهم. ومسؤولة الدي جي بإذن الله الأستاذة بدور المرزوقي بتكون حاضرة باللستة مالتها وتسجل طلباتكم طلب طلب.
1: ولا كسرة عود الفريج كيف؟
0: عندك اعتراض على طلبات؟
1: لا حشم اعتراض.
0: وصلنا لنهاية الحلقة، تقبلوا تحيات أسرة برنامج الفريج ومرحبا بكم دائما وأبدا، شكرا لمن تابعنا وكان معانا من البداية لين الحين متابعينا في التيك توك فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما.
1: نعم.
0: شكرا شكرا لكم كلكم،
1: ونقول لكم في النهاية يعطيكم ألف عافية، ودائما تذكروا أن الحياة ما تعطينا دائما اللي نحن نبغي، لكن غالبا تعطينا الأشياء اللي نحن نحتاجها. تكسر أشياء عشان تشوف الحقيقة، وتؤخر أشياء علشان أنت تنضج، وتبعد أشخاص عشان تكتشف نفسك
0: فعلا.
1: وتحطك في طرق أنت ما تخطط لها أبدا، بعد سنين ترجع طالع ورا وتقول الحين فهمت ليش صار كل هذا. لذلك ما زلت أسألكم، ما أغرب درس تعلمت في الحياة وما فهمته إلا بعد مرور وقت وايد؟ دائما خلكم على الموجة الصح، والله يوفقكم وين ما كنتوا.
0: مع السلامة يا زوي.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات

تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري. ألحان أحمد الهرمي. غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات اف ام.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

0: العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. النجاح يولد التقدير والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. خلال الإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان في شأن الآثار المترتبة على الهجمات العدوانية الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، أكد جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
4: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك، كل فقرة تقول لك خليك جاهز وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.
5: يا مساء الخير والسعادة عليكم وعلى كل من يسمعنا ويشوفنا عبر تيك توك لايف في إمارات FM راديو، ومسي على كل من يسمعنا عبر الأثير سواء كنتوا في السيارة في البيت وين ما كنتوا في المكتب اللي بعدهم ما زالوا موجودين في المكتب وما طلعوا، نمسي عليكم ونقولكم يعطيكم ألف عافية. أما اللي متوجهين إلى وجهاتهم أو البيت أو أي مكان ثاني نقولكم ديروا بالكم وهالله الله في الدرب واربطوا حزام الأمان وخلكم على الموجة، هذه الموجة الصح أنكم تسمعون برنامج كليك في إمارات FM. صراحة أنا يعني مجهز لكم مواضيع جميلة، فقرات أيضا حلوة، لأن التفاعل في الحلقة اللي طافت كان بصراحة جميل جدا، فأنا شو سويت إعداد جميل جدا اليوم، إعدادي وتقديمي وإخراج المايسترو طبعا اللي ما لنا غنى عنه منو؟ خالد الشاوسي، الله هذا اللي بيمتعنا اليوم وكل يوم صراحة. أمانة يعني عليك باردة يا خالد، احنا ما قلنا شيء تستاهل كل خير، والناس بعد يرحبون فيك وفاطمة الزعابي وإم وكل الناس اللي موجودة، مريم راشد مسيت بالخير والنور والسرور، يا سلام نبغي وروت مسيت بالنور، نبغي التفاعل، نبغي الحماس، لأن اليوم الفقرات جميلة والمواضيع اللي مختارنها في الفقرات أجمل. فخلكم ويانا بعد الفاصل، لازم نتكلم عن الإنجازات الإماراتية في تمكين الشباب، موضوع جدا مهم، وكل الأشياء اللي سوتها الإمارات في تمكين الشباب في كل المجالات أمانة. خلكم ويانا بعد الفاصل بندخل في المواضيع.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

طبعا في كل من يدخل عندنا بتكون روحه شبابيه، يحب الوناسه، يحب الفرفشه، يحب الضحك والوناسه، هذا اهم شيء وهذا اللي نحن نتبعه هني في برنامج كليك. لازم نفرفش، لازم نغير جو شويه بعد يوم او ضغط يوم كامل من اول الصبح، سواء اللي يداومون واللي يدرسون. الحين يا وقت انكم ترتاحون تغيرون جو شويه معانا، والروقان نفس ما قالت فاطمه الزعابي، يا سلام. انزين نحن شو قلنا بعد الفاصل؟ بنتكلم قبل الفاصل، بنتكلم عن الامارات وتمكين الشباب. دائما في بدايه اي برنامج لازم نتكلم عن دور القياده الحكيمه وجهود الشباب وكل الاشياء اللي تصب في مصلحه الشباب. نحن دائما نسمع ان الشباب هم المستقبل، لكن في الامارات الشباب مو بس مستقبل، الشباب شركاء في صناعه الحاضر. ومن يوم اسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الدوله، وهو مؤمن ان الاستثمار الحقيقي يبدا بالانسان. واليوم تواصل الامارات بقياده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله هذا النهج، من خلال دعم الشباب وتمكينهم وتاهيلهم بمهارات المستقبل. الحين انا ابغي اسالكم، انتم لو عندكم، لو كنتوا تبغون تتعلمون مهارة جديدة تفيدكم في المستقبل وتفيد الدولة في المستقبل، شو المهارة اللي بتتعلمونها؟ خبروني، أبغى أشوف تفاعلكم في التيك توك لايف. واللي يسمعنا ادخلوا تيك توك لايف إمارات راديو، إمارات FM راديو، وشاركوا معنا، اكتبوا تعليقاتكم، بنشوف شو المهارة أو شو المهنة اللي تبغون تتعلمونها وتفيدكم في المستقبل وتفيد الدولة. لأن مؤخراً أطلقت الدولة الأجندة الوطنية للشباب 2031، واللي تهدف لتمكين الشباب في 5 مجالات رئيسية. أولها تعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني، وثانيا تطوير مهارات المستقبل ومواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عنصر جدا مهم في التنمية المستدامة. إضافة إلى هذا كله دعم جودة الحياة والصحة ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية. هذه من الأشياء المهمة، المجالات المهمة اللي دائما تدعم الإمارات الشباب انهم يدخلون فيها. اليوم نشوف مبادرات وبرامج كثيرة تستهدف الشباب في مجالات ريادة الأعمال، التوعية المالية، الإعلام الرقمي، والعمل الإنساني والابتكار. لأن الفكرة في الإمارات مو بس توفير فرص للشباب، الفكرة أنهم يكونون جزء من صناعة القرار. شاركونا رأيكم، برد نقراها بعد هذا الفاصل.

الامر وانا اللي ما بردك يا سلام. امره بس انتو امره يا سلام على التفاعل. فاثنين عندنا فاطمة الزعابي ثنتين هينك هو واحد بالعربي وواحد بالانجليزي. يا سلام على التفاعل. وراشد وروت وكل من متواجد في البث نمسي عليكم مرة ثانية. والحص يا كلكم كلكم مرة نفسها تقول كيف نفسها داخل اكاونتين يا فاطمة ما يصير ها. ولكن والله مشكورين على التفاعل الجميل. فاطمة تقول المهنة او المهارة اللي ابغي اتعلمها اللي هي لغة الاشارة. تقول وايد بتفيدنا وايد بتستمتع وهي تسويها فعلا. يعني لغة الإشارة من المهارات الجميلة أمانة اللي تخدم فئة جميلة جدا من المجتمع أمانة. فتعلميها يا فاطمة تعلميها وردي قولي لنا تعلمتي وردي تقولي لنا شو تعلمتي وشو سويتي بهذه المهارة. أنا سألت قبل الفاصل إن لو يتكم الفرصة تتعلمون مهارة واحدة للمستقبل تفيدون نفسكم وتفيدون فيها الدولة شو بتختارون؟ أي مهمة وأي مهنة بتتعلمونها وأي مهارة بتتعلمونها؟ شاركونا اكتبوا لنا في التعليقات علشان تخبرونا ونستانس نحن معاكم بعد على هذه المهارة اللي بتستفيدون منها في المستقبل وتفيدون دولتكم. الجميل أن أغلب المهارات وأن أغلبكم وأنا متأكد يعرف أهمية التعليم المستمر. لازم نتعلم لازم ما يمر علينا يوم يا جماعة إلا ونحن نتعلم شيء جديد كلمة جديدة معلومة جديدة أي شيء جديد في حياتنا. لازم نتعلم كل يوم نقرأ ابحث في مجال أنت تحبه سو شيء أنت تحبه تعلم فيه تثقف فيه تمرس فيه تفيد نفسك وفيد غيرك في هذه المعلومة. لأن كل ما فادت كل ما يعني انبنت المعلومة وفدت نفسك بتفيد غيرك وغيرك بيفيد اللي بعده والمعلومة بتستمر. لأن بالضبط هذا اللي يحتاجه المستقبل. الوظائف تتغير والتقنيات تتطور بسرعة ولازم نحن نكون مواكبين لهذا التطور يا جماعة. لازم ما نخلي نصهم يقولون والله الذكاء الاصطناعي صعب جبرني شوق. شو رأيك في هالكلام؟

0: لهم ان انتم تقدرون على هذه الشغله، تقدرون على هذه الوظيفه، تقدرون على هذه المهنه وهذه المهاره، تقدرون تتعلمونها. نعطيهم المساحه، نعطيهم الفرصه انهم يبدعون ويقودون التغيير، لان الشباب هم يعني الشباب هم اللي بيقودون التغيير في النهايه. وهذا بالضبط اللي تسويه الامارات اليوم في تمكين الشباب في كل المجالات امانه، فوايد مهم. فاطمه تقول والله مهاره الالقاء بعد جالسه ادرب نفسي عليها. فعلا اليوم مهارة الإلقاء، كيف أنا أتكلم قدام الناس، كيف أختار كلماتي ومصطلحاتي علشان أعبر عن نفسي وعن اللي أبغي أقوله وعن المكان اللي أنا جاي منه، وهذا وايد مهم يا جماعة. أنت يا فاطمة الشيء اللي تسوينه وايد مهم، وروت وكل الناس اللي شاركوا هذا الشيء وايد مهم أنكم تتعلمون وتفيدون نفسكم وتفيدون بلادكم. هذه أهم نقطة، وهذه رؤية الإمارات في تمكين الشباب 2031. طبعا من الحديث عن الشباب والمستقبل، نحن بعد شوي وين بنروح؟ بنروح بنرجع شوي للماضي. حلو حلو الكلام. بنفتح صندوق الذكريات او السحارة هاي مال اول السحارة هاي اللي فيها اغراض الدنيا كلها. زين لا من ذهب بتحصلون، بتحصلون خلاقين، بتحصلون شو اقول لكم بتحصلون فيها، بتحصلون تعرفون تعرفون الصندوق هذا الصغير مال الشوكولات اللي فيه الأبار مال الخياطة والبراقع والدنيا، عاد هي معروف هذا، عاد يا الله معروف كل شيء تحصلون السحارة. نحن عاد بنبطل هاي السحارة ونبغيكم تخبرونا عن شو، عن أول سيارة امتلكتوها. بنتكلم عن هذا الموضوع في فقرة إيش رايك، تريونا بعد الفاصل.
1: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك. بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: فهموا فهم ولا ما فهم يا جماعة؟ أنا ما أفهم. فهموا أنتوا، فهموا إن نحنا فهموهم، إن نحنا نحبكم ونحنا وايد مستانسين بتواجدكم معانا، مخصصين هذه الساعتين علشان تتابعون برنامج كليك وتتفاعلون معانا وتشاركون معانا وتتفاعلون حتى مع فقراتنا، مع مخرجنا، مع الأغاني، مع نفسكم تتفاعلون. فنحن وايد مستانسين ومحظوظين أمانة. مريم راشد، فاطمة الزعابي، جبرني الشوق، بنت العين، وروت، كل الناس، وكيمو، كيمو سرعان، بدور، بدور موجودة أبوي، موجودة بدور من زين، وبتيكم باكر إن شاء الله. شوية أنا، شوية هي، شوية كذا، ما يصير كله بدور كله بدور، شوية عبد الله بلقيس، كل الناس اللي موجودين. بس عليكم مرة ثانية ونقولكم فقرتنا الثانية شو هي؟ شو رايك؟ شو رايك في أول سيارة امتلكتها؟ الله، هني عادي يوم نتكلم عن أول سيارة امتلكتها هني تيجي الذكريات الجميلة، المغامرات، المواقف، السوالف، كل الأشياء اللي سويناها مع هذه السيارة وكيف خذناها وكيف استمرت تمت معانا يمكن 5 سنين وكيف تمت يمكن معانا أكثر من 5 سنين. هني عادي تيجي المواقف الجميلة. أكيد كل واحد فينا يتذكر أول سيارة امتلكها، أكيد هذا شيء صح ولا لا؟ جبرني الشوق، أيوة، يمكن كانت سيارة الأحلام في هذاك الوقت. أنا خاطري يوم أكبر وحصل ليسن أخذ السيارة الفلانية، وأنا أخذ السيارة الفلانية. يمكن كانت بسيطة، بس الحين يوم يشوفك بسيطة، ولكن حزتها بالنسبة لنا كانت شيء ثاني بصراحة. أول سيارة مو مجرد وسيلة نقل تودينا من مكان للثاني، أول سيارة هي كانت تحسسني أن أنا حر، خلاص أنا أقضي مشاويري بروحي، ما حد يوديني ولا أركب تاكسي ولا فلان تعمر علي ودني عقب يجلس وتريع وما أدري شو، لا الحين أنا حر بنفسي، وين ما أسير وين ما أرد. تحسسني أن أنا عندي مسؤولياتي الخاصة، أنا أقدر. بعد في شغلة ثانية وحبيت أقصد السيارة بروحي هاي عندي أنا بعد، قبل لا حد يدفع لي، حد يسوي لي. أول مرة أحس أني أنا كبرت. كل هذه الأفكار تي في بالكم يوم نطري أول سيارة خذناها. ها خبروني شو أول سيارة خدتوها، يلا شو ذكرياتكم معاها؟ جبرني الشوق، بنت العين، فاطمة الزعابي، روت، كل يقول صح صح، كل الكلام اللي أنا قلته يقولون صح، يعني كلهم دار عليهم هذا الكلام وقالوه وسووه. هاك اليوم الدوار لف عليه، من هو هذا؟ مستر بنادول، كيف الدوار لف عليه؟ آه ديروا بالكم يا جماعة، هذه في أول سيارة أنت قلت الدوار لف عليه ورصيف دزني شوية، ما يصير يا جماعة، هذه في أول سيارة، هاي الأكشنات والسوالف هاي دائما تصير. هي والله أنا فكرت أسوق، إذا فكرت أسوق بقول لك فاطمة الزعابي، فاطمة مريحة عمرك أنت، ما تبين تسوقين إلا ودوني ويجيبوني وسوولي وهاتولي وما أدري شو. لا الواحد يعتمد على نفسه شوي والله صدق. إنزين الغريب أن نحن يعني ممكن ننسى تفاصيل كثيرة في حياتنا، بس أول سيارة غالبا تتم محفورة في البال ونتذكر التفاصيل، نتذكر حتى من داخل كيف، ونتذكر شو مسوين فيها، تذكرون لونها، شكلها، حتى ريحتها من داخل تتذكرونها. جمال اختي وعمتها ليش هذا الكلام، ليش يا اللي يسوي مصايب عاد في السياره قبل، او اللي يشلون سيائر اللي في البيت هم بعدهم عاده توهم طالعين ليسن ياخذون سياره، حد قال لهم شيء؟ لا ترى عندنا ليسن احنا. مستر بنادول يقول تويوتا لاند كروزر 1949 49 وين وديت انا ها 1994 ما شاء الله، وبعده ايش عندك الموتر؟ ما شاء الله. جبرني شوق، أنا وفاطمة ممكن ناخذ سيارة السوق بروحها، سواقة ذاتية. مريم راشد تقول من 2020 خذت سيارة، اي والله هذه بي ام 1983. من هو هذا 83؟ صبري أنت ما أخذت سيارة سنة 82؟ ليش يا ود الحلال؟ ليش؟ أحلى ذكريات عبير تقول يا والله روت كلاسيك. هي والله كلاسيك ترى، هي كلاسيك ريحة حياته يعني، حالاته ان يوم تكون كلاسيك هني عاد تبدا الاهتمام، الاهتمام يبدا بالسياره، واللي شو اقول لك ما حديها منظفه 24 ساعه لا تدقونها. عاد يوم تكونوا مغسلين البصمات ما تدانون، حد يبصم على السياره، دق السياره ولا ينزل جامها توني مغسل زي ما حلي نسى الريال عادي. والله العظيم حلوه الكلاسيك تقول بنت العين. اي والله صدق. زين تتذكرون المواقف اللي سويتوها في السياره؟ شو الاشياء اللي سويتوها بالسياره؟ يعني الجميل في السيارات انها اكثر من مجرد ترى وسيله نقل، هي كثير يعني كثير من الدراسات تقول ان في ارتباط بين الناس وبأول سيارة يمتلكونها، لأنها مرتبطة بمرحلة مهمة في حياتهم، مرحلة نفس ما قلت لكم الاستقلال، مرحلة الحرية، مرحلة أن أنا خلاص اعتمدت على نفسي، مرحلة بناء الذكريات، مرحلة أن أنا كبرت يا جماعة خلاص ما حد ييني ولا حد يكلمني ولا حد يسوي لي شيء. الشيء اللي ما أنساه وأحمد ربي عليه ما سويت أي حاجة. أيوة يا روت، يا سلام عليك يا روت، أنت محافظ على يعني منتبه على أنظمة القيادة، إشارات المرور، تمشي في الحارة، تمشي تلبس حزام الأمان، يا سلام عليك يا رود. هذه أهم شيء يا جماعة، سواء أخذتوا سيارة ولا ما أخذتوا سيارة، لا ما أخذتوا سيارة ما يستي، اللي أخذتوا سيارة التزموا بالإشارات المرور، بكل القوانين المهمة عشان تكونون أنتم بخير وسلامة. إنزين عشان كذي لو امتلكنا سيارة أحدث وأغلى الظل أول سيارة لها مكانة خاصة في حياتنا أمانة، لأنها كانت شاهد على كل الإنجازات، كل المواقف، كل المغامرات والمشاوير اللي خذناها بروحنا وسرنا وضعنا آخر شيء تعالوا الحقوا علي أنا ضعت في المكان الفلاني. منو قالك تطلع؟ سير مكان شوية شوي قريب قريب، ها ها ها، عقب لين ما تتعود اطلع سير مكان بعيد. بون 88 يقول ولا تقول طلعت شو سلامة المرورية وصرت أبكي. ليش طلعت يا ولنا بطاقة السلامة المرورية وتميت أبكي؟ ليش ليش هاي سيارة؟ هذه احنا قلنا شو مواقفكم مع السيارة الجديدة الحين؟ أو أن هل بضبي يعرفون الراس الأخضر؟ ما عرفنا الراس الأخضر، شو سالفة الراس الأخضر؟ خبرنا نزير أنت، خلنا نحن نعرف بعد. أنت تعقل معلومة شي وتروح؟ ما يصير مستر بلدول. أزي خبروني الحين مواقفكم عشان نقول لكم باقي تفاصيل هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا.
1: إمارات

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
3: ايوه هذا اهم شيء، خذ بريك وخلك معانا في كليك علشان تفرفشون، علشان تستانسون وتغيرون جو شوية. فخالد سلام لك هني موجه، يقول لك قالوا لي وجه سلامنا للمخرج خالد الشامسي على ذوقه، يرد عليكم السلام والتحية. يا سلام عليكم، يا سلام، صراحة يستاهل، صراحة متعنا في الفواصل الجميلة اللي يحطها، يدخلنا من مود ويطلعنا من مود جميلة، الكلمات اللي يختارها حتى في الأغاني. انزين، كنا نتكلم عن الذكريات الجميلة مع السيارات. تصدقون انتوا في واحد من ربعي خد سيارة قديمة، لان هذه السيارة الذكرى بأول سيارة خذها، واليوم يعني من فترة من شهر اللي طاف خذ هذه السيارة. قلت لي ليش خدتها زين سيارة قديمة؟ قال لي يا عبد الله هذه السيارة لها ذكرى خاصة عندي، وهذه أول سيارة أنا خدتها، وأبغي أرد يوم أسوقها أحس بإحساس مختلف تماما، احساس ما احسه حتى في السيارات هذه. ليش؟ لان هذه اول سياره خذاها، مواقف، مشاوير، مغامرات، مشاكسات، كلها في هذه السياره امانه. فوايد مهم. الخلاصه من هذا الموضوع يا جماعه ان اجمل الاشياء في حياتنا مو دائما الاغلى، اجمل الاشياء احيانا هي الابسط اللي تترك اثر كبير في حياتنا. القيمه، لان القيمه الحقيقيه مو في الشيء نفس، القيمة في الذكريات اللي نعيشها من خلال هذا الشيء اللي كنا نمتلكه قبل ومر عليه الوقت. الحين يعني وايد حلوة الذكريات عمالة، خاصة يوم الذكريات تكون مرتبطة بشيء في حياتنا، شيء كنا نمتلكه في حياتنا. فوايد مهمة الذكريات، لأن هذه الأشياء تعيد إحياء هذه الذكريات. إنزين، شو رايكم انتم في الرياضه؟ ها سويتوا رياضه؟ الحين الصيف دخل والرياضه والناس كلها تتكلم في الرياضه والتمشيه والسيكل والجري وكل انواع الرياضه امانه. شو انتم يا الرياضه؟ خلونا نتذكر الحين اللي ما سوى رياضه، رد الحين، رد تذكر ذكرياتك مع الرياضه. الله جميله الرياضه يا جماعه. سمعتوا عن دبي مولاثون 2026؟ دبي مولاثون، مولاثون شو من اسمه، كلمة من كلمتين، مول وترايثرون اللي هو مجموعة الرياضات، هي مجموعة الرياضات هذه يسمونها الرياضة في المول، مولاثون، تسوون رياضة في المول. إذا كنتوا طبعا من الناس اللي يوقفون الرياضة في الصيف، عندنا الصيف بوظبي رياضي موجود طول الصيف موجود. إنزين، ركض في المولات يقولون الرياضة زينة. والله الرياضة زينة، جبرني الشوق نمشي بعد المغرب. أهم شيء ترى المشي يا جماعة مو برياضة عادي، هاي رياضة، رياضة وايد مهمة طبعا لنا. أتمشى في المول رياضة، رياضة. روت يقول جيم، يا سلام عليك يا روت. زين، يمكن هالمبادرة بتغير رأيكم كثير، خاصة اللي يسيرون المولات. يعني دبي ترجع هذه السنة بالنسخة الثانية من دبي مولاثون، المبادرة الرياضية المجتمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم. تخيلوا راشد يقول روح المولات، روح المولات، واسمع هذه، اسمع هذه المعلومة، اسمع. أنتوا إذا كنتوا تسيرون تسوون رياضة داخل الأماكن مسكرة والمكيفة في الصيف، أكيد بتحبون هذه المبادرة، لأن هذه المبادرة تقام من 15 يونيو 15/6 إلين 15/9 في 6 مراكز تجارية في دبي. دبي مول، مول الإمارات، مردف سيتي، دبي فيستيفال سيتي، ديرست سنتر، ودبي هيلز. هاي المبادرة مجانية للكل، ما عليك إلا أنك تسجل من قبل إنزين وتروحون لأي مركز من هذه المراكز اللي ذكرتها وتحصلون هذه الريس باند السويرة هذه علشان تشاركون في المبادرة. وطبعا في مسارات للمشي والجري داخل المول إنزين، وفي أوقات معينة لازم تسيرونها وتشاركون. وبعد في أنشطة رياضية اجتماعية تناسب مختلف الأعمار والمستويات اللياقية. يا سلام، إذا أنت لياقتك كانت تمام ولا إذا كانت لياقتك مش تمام، ترى فيه فعالية رياضية مجتمعية خاصة لك ومناسبة لك. أنا أروح مول الإمارات يقولون زي اللي يروح راشد، دام أنك أنت تروح المولات نفس ما قلت سير في الوقت المناسب إنزين، وقت الخاص بالفعالية، وسجل يا أنك تركض يا أنك تمشي. المشي يا جماعة في المولات مو بنت تمشي شوية توقف تمشي، لا مشي مستمر. هني الرياضة يوم تبغي رياضة ولا روت، هذا روت يقول لي صح. الساعة كم؟ أنا بقول لك الساعة كم. الرياضة وايد مهمة، تعرف نفس ما قلت لك في أنشطة بعد للسيدات مخصصة للسيدات، وبرامج حتى لكبار المواطنين مو بس للشباب، لا كبار المواطنين وأصحاب الهمم كلهم الفعالية ملبية كل المستويات أمانة. هدفها شو المبادرة هذه؟ مو بس تشجيع الناس على الرياضة، الهدف أنها تخلي النشاط البدني جزء من الحياة اليومية. طبعا نشوف كثير من الناس يسوون رياضة بشكل مرتب منتظم محافظين على هذا الشيء. ليش هذا الشيء؟ أحيانا الجو والوقت يكون عائق بالنسبة لهم، ولكن علشان هذه الأشياء، علشان هذه الاعتذارات للناس طلعت هذه المبادرة دبي مولاثون وصيف بوظبي الرياضي، تعطي الناس خيارات أسهل وأقرب. مثلا صيف بوظبي الرياضي كمية الرياضات اللي موجودة هناك وكمية الفعاليات اللي موجودة هناك تخليكم تقضون يوم كامل من الصبح إلين آخر الليل علشان تستانسون تمارسون أي رياضة أنتوا تحبونها ومع ربعكم. مو بس كذي، تقدرون تشوفون في الصيف بضبي الرياضي بطولات تقام هناك. البادل تنس، الله منو بيتحدى شباب بادل تنس؟ يلا أنا أن نبغي 3 لعيبة، يلا منو بيتحدى بادل تنس؟ بتحصلون حتى البادل موجودة مباريات وبطولات تقام هناك. راشد يقول أنا راشد مرة على طول، يا سلام عليك يا راشد. زين شو من الرياضات الحين أنت وأنا بعرف شو من الرياضات تحبون تمارسونها وتبغون تردون تمارسونها من غير هذه الرياضات اللي قلت لكم عنها في الاندور؟ تقدرون تروحون تتمشون ولا تركضون ولا تروحون صيف بوظبي الرياضي تشاركون في كل الرياضات اللي تبغونها. ليش أنا أقول لكم هذا الشيء وليش أنا مصر على فتح موضوع الرياضة خاصة؟ أم يقول تنس آخر مرة لعبتها قبل 3 سنوات بس كل الكرة بعيدة عني. تركض اللي شي ما يصير يا أم، تركض اللي شي في الملعب الكرة بعيدة، لياقة وين المرونة وين السرعة وين هاي الأمور؟ راشد تقول كرة القدم والتنس وكرة اليد. كرة اليد جاني اللي عرفتك راشد هو راشد هو أحلى رياضة الأكل والنوم. منو هذا؟ اصبر علي اصبر، منو هذا الأكل والنوم؟ منو الأكل والنوم؟ أكل النوم ما في أكل النوم أبوي، رياضة لازم تنش تحرك شوية. أركض بس أهم شيء رياضة، أركض بس أهم شيء أنك تتحرك، لأن لعبت كرة اليد 3 سنوات. يا سلام عليك يا راشد، راشد رياضي. راشد عطنا نصيحة شوية للرياضيين اللي يبغون يمارسون الرياضة ويردون يمارسون الرياضة، عطنا نصيحة شوية من عندك يا راشد. اسمعوا راشد بادل قبل 3 شهور وجيم، يا سلام. شو يعني الكل متفق على رياضة الجري ورياضة التنس، ليش؟ لأن فيها حركة. أنتوا تخيلوا رياضة التنس يوم تلعبونها بعد ما تخلصون جسمكم يتم يحرق كالوريز طول اليوم، تحسون مكيف ما يسد. الجري في حديقة الحمرية ويمدحون الجري في حديقة الحمرية، استشاري السعادة شو استشاري السعادة؟ يا سلام عليك استشاري السعادة، قال محدد هو وين بعد يجري، أماكن معينة خاصة فيه، خاصة فيه استشاري السعادة. أهم شيء الراحة النفسية بنت العين، يا سلام. إنزين، نحن نقول من هذا الموضوع كله الصحة يا جماعة، الصحة ما تحتاج تغييرات كبيرة في حياتنا. كرة السلة فاطمة الزعابي وايد مباريات يقول. إنزين، أحيانا تبدأ الصحة تبدأ بتغييرات بسيطة، مشي نص ساعة أو نشاط خفيف مع العائلة، المهم أن نحن نبدأ ونستمر، هذه أهم شيء. الاستمرارية يا جماعة تخلق فارق جدا كبير في المستقبل. إنزين، نحن تكلمنا عن الرياضة، وإن شاء الله في الحلقة الجاية أنا بشوف راشد وبشوف كم من واحد يوم قال للرياضة بسوي رياضة، برد بسألكم مرة ثانية في الحلقة الجاية يوم أنا بكون موجود فيها. إنزين، شو رأيكم الحين بعد ما خلصنا موضوع الرياضة والنشاط البدني وأهمية الصحة، خلونا ننتقل إلى نظرية الذروة والنهاية. الله، صراحة هذه الفقرة الجميلة اللي بنتكلم عنها بعد شوي كتبتها بعناية جدا. ليش؟ لأنها فيها قصة جميلة جدا، جميلة جدا. هي نجد، مسيت بالخير يا نجد، يا سلام عليك، يا سلام، يا سلام على التفاعل الجميل. أنا كله قاعد في الغرفة. راشد، وياه ما في جلسة في الغرفة يا جماعة اليوم، والناس مع دخول الصيف لازم تتحركون وتسوون رياضة، أي رياضة كانت، أي فعالية كانت تسوونها، أهم شيء تتحركون. إنزين، شو تبون تعرفون شو سالفة فقرة هل تعلم في قاعدة الذروة والنهاية؟ تريوني بعد الفاصل.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
7: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
6: شو اختلف؟
7: تطبيق واحد فيه كل شيء.
6: كل شيء؟
7: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقه مجانيه تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
6: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
7: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليوميه
6: بهالسهوله.
7: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
6: اقتنعت، بنزل الحين.
7: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبه مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.

الله الله الروقان يا سلام. لازم يكون لازم الأغاني تكون رايقة كذي علشان تدخلنا نوع من الراحة وانسجام. راحاتي وانسجامي ها يا ردوي. والله ذوق والله صدق ذوق يا خالد. يا سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكل اللي انضم لنا في هذه الساعة الأخيرة. مرت ساعة ما شاء الله، مرت ساعة ما شاء الله، مرت ساعة وباقي ساعة. يا سلام يا سلام، مرت ساعة وباقي ساعة، قمنا نهوجس. لا يا سلام يا سلام. انزين راشد، انت سألت والله الفعالية اللي في المولات متى تكون؟ من الساعة 6 الصبح نش، ها من الساعة 6 الصبح لين 10 الصبح. اي ما بيخلوا لك اياها لين المغرب، ما يصير بعد يا راشد. الله يهديك، الناس تبغى تشتغل، تفتح محلات، تسوق، تشرع. من 6 قال تم، اشهدوا عليه يا من حضر. الزين أغنية مشكلني سارة، تبغي مشكلني سارة، تبغي مش اللي عقبه، بعدين بعدين ان شاء الله. ياي ياي ياي الموضوع. انزين قلت لكم تبغون تعرفون قاعدة الذروة والنهاية، هاي قاعدة جميلة بصراحة. هذه في فقرة هل تعلم الفقرة الجاية. تخيلوا انكم سافرتوا مدة اسبوعين او اكثر واستانستوا في السفرة لأبعد حد، كل شيء كان تمام ومثالي ونفس ما انتم مخططين واحسن. انزين من أجواء، من طلعة، من ذكريات، كل شيء كان تمام. لكن آخر يوم، اسمعوا عدل، آخر يوم ضاعت شنطتكم في المطار وانتوا رادين البلاد. أفا كيف ضاعت الشنطة؟ ضاعت الشنطة في المطار وتأخرت الرحلة ورا طارت الطيارة وغيره. وخذ عاد انت من الأشياء اللي ممكن تصير يوم تتأخر الطيارة أو طارت الطيارة عنك. انزين بديهي يوم ترجعون ويسألونكم ها يا فلان كيف كانت الرحلة، كيف كانت السفرة، أكيد استمتعت فيها. قال يقول اسكتوا عني، لا استانست ولا شيء، ضيقت وتبهدلت وما أدري شو كل هذا. ونسى الأسبوعين اللي كان مستانس فيهم، نسى الأسبوعين اللي استانس فيهم كانوا من أجمل ما يكون. انزين ليش هذا الشيء صار رغم أنه كان مستانس، بس آخر لحظة ها ضاحت الشنطة والضايق. السؤال هني أنا بسألكم إياه وأبغيكم تجاوبون لما أكمل الفقرة. أنا كنا رايحين، منو هيقول كنا رايحين المطار قبل السفرة بيوم كله مع سهيل. انزي كله من سهيل، منو سهيل هذا؟ سهيل إذا تسمعنا سهيل أجب هني بنحضر سهيل وبيقول له شو الموضوع. انزي خبروني إذا صار لكم مواقف مثل هذه أو مشابهة لهذا، وشو سويتوا في النهاية. الحين خلنا أقول لكم السبب من موضوع الذروة والنهاية، ولكن نحن نبغي نطلع فاصل قصير ونرجع نقول لكم الذروة لما تكتبون أنتوا تعليقاتكم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف عناصر حزب الله. وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال إن عددا كبيرا جدا من الأشخاص قتلوا، معتبرا أنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية بأكملها لملاحظة

0: حق المقاتلين. رحب قادة مجموعة دول السبع اليوم في اجتماعهم في مدينة إيفيان الفرنسية بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وأضافوا أنهم سيبذلون جهودا لتنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة من دول جنوب شرق آسيا في مدينة كازان الروسية للمشاركة في قمة روسيا آسيان التي تستمر يومين. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين. النبأ الأخير، أكدت الصين اليوم أنها ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة ردا على إنشاء تايوان موقعا لجمع المعلومات الاستخبارية عنها من صينيين، وحذرت بكين من أن أي شخص يزود تايوان بمعلومات استخباراتية سيلاحق قضائيا. ختام الموجز الدولي، قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: هلو.
4: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
5: جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة واستمتع بخصومات من 30 إلى 75% على تشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل. لا تفوتون عرض هوم ريفريش لفترة محدودة. اللي يبغى يجدد بيته يلا بوي دهديه، زوروا هوم أر أس اليوم قبل باكر، وبتنعمون بهذه الخصومات من 30 إلى 75%. مسوين عروض جميلة بصراحة. اللي يبغى يجدد البيت، العفش، الديكور، اي شيء كان، روحوا بتستانسون. انزين، حد شو قال؟ دقرة التعليقات. لا والله ما والله لقد موضوع عادي. هي انزين، الموضوع كان قبل الفاصل اللي هو صار لكم موقف وضايقتوا في المطار، ضاعت الشنطة، تأخرت الطيارة وطارت عنكم الطيارة، وشو سويتوا؟ حد قال والله الموضوع لا اني ضايقت ولا اني شيء، تقبلت الموضوع. ليش طلع لي هذا الشيء؟ إنزين، تقبلت الموضوع وضحكت وفصلت ضحك. يوم نتذكر نهاية الموقف أكثر من تفاصيله، هذه النهاية الحزينة قادرة على إفساد سنوات من الذكريات. فاطمة الزعابي، شوف تحليلاتها، يا سلام تحليلاتها جميلة بصراحة. إنزين، صارت واشترينا ملابس من هناك وما عدنا، لا ضايقنا ولا عدنا شنطة ولا شياتة. والله صدق أحسنت، والله العظيم هذا الشيء الصح. انزين، ليش الشيء هذا صار؟ السفرة كانت تمام، طول السفرة كانت تمام، ولكن آخر مرحلة وانتوا رادين البلاد ضاعت الشنطة وتأخرت الطيارة وطارت الطيارة. ليش هذا الشيء صار؟ في قاعدة اسمها في علم النفس، اسمها الذروة والنهاية. هذه النظرية وضعها عالم النفس دانييل كانيمان، وتقول ان ذاكرتنا ما تقيم التجارب على أساس مدتها أو متوسط مشاعرنا خلالها. بمعنى أبسط، عقلنا ما يحسب كل لحظة عشانها، هو يحتفظ بلقطتين رئيسيتين بس، اللي هي الذروة، وهي أقوى لحظة سواء كانت فرح أو ألم في الرحلة كلها، والنهاية يعني كيف انتهت هذه التجربة. وفي تجربة مشهورة طلبوا من مجموعة أشخاص يحطون إيدهم في ماء ثلج لمدة 60 ثانية، ومجموعة ثانية قالوا لهم، طلبوا منهم نفس الطلب ولكن ضافوا 30 ثانية زيادة، ولكن في ماي أقل برودة.

0: جدة. المنطق يقولون يقول إن الناس بتختار التجربة الأقصر علشان يخلصون من هاي التجربة من هالموضوع، ولكن المفاجأة إن أغلبهم اختار التجربة الأطول. ليش؟ لأن نهايتها كانت أهون من البرودة الثلج، فالعقل يسجلها كتجربة أفضل. عشان كذي أماكن مثل مدن تزني ديزني لاند أو الترفيهية تهتم وايد بالنهاية بالنهاية، يعني تقضي ساعات طويلة في الطوابير والزحمة وهذا، لكن آخر شيء شو تشوف؟ تشوف الألعاب النارية، تستمتع بالموسيقى، تعيش لحظة مميزة، فتطلع وانت سعيد ومستانس وتنسى أغلب التعب اللي انت طحت فيه. هني الموضوع الجميل فيه ان كثير منكم، وانا متأكد انه مر بهذه التجارب اللي تشبه هذه وما تشبه هذه التجارب، ولكن ما يعرف شو السبب وما يتذكر الا الاشياء اللي تضايق فيها. تأخرت علي الطيارة صح، والبداية زعلت، بعدها حجزت اقرب شيء وعادي. ام عادي يقول، بس تضايقت. زي يوم يسألونك التجربة كانت تمام شو تقولهم؟ بديه طبيعي يعني، يوم حد يقول لي ها كيف كانت التجربة، يا رياس كت عني، ضاعت شنطتي، شو آخر شيء تذكره؟ ضاعت، نسى الأسبوعين اللي قضاهم والرحلات والمغامرات اللي سواها. فقدت وايدين يا جماعة، انتوا وايد منكم نسى شنطته في المطار، وايد منكم، أنا أسقر التعليقات الحين، وايد منكم نسى الشنطة في المطار وروح، وين تخلون الشنطة يا جماعة؟ هذا من في علم النفس يقول آخر شيء هو اللي يحكم على السفرة كلها، هذا اللي تتذكره. يا تتذكر شيء قوي صار معاك في الرحلة سواء فرح أو ألم، زين، أو شيء أو نهاية سعيدة، أو النهاية كيف كانت النهاية. أنتوا كلكم ناسين الشنطة الحين. شوف بضربكم مثال، واحد مثلا مسافر ساير بلد جميل ويتمنى يسيرها من زمان، ويوم وصل تأخرت الشنطة، يتم يحاتي وين شنطتي وما أدري شو، ويتم مأذي اللي معاه، ينسى الدولة اللي ساير لها اللي هو يحب يسيرها، واللي مثلا هو هاي الدولة كانت من أحلام أنه يسير لها، نسى هذا الشيء. كل يوم يحصل شيء ضايقنا، بس والله لكن ما عندنا وقت للحزن والعمر قصير. نودي ها، شوف نودي، استانسوا في حياتكم. بس هذا العلم شو يقول؟ علم النفس. أشغل نفسي في الشنطة، أروت حسب ما تضيع الشنطة تشغل نفسك في الشنطة. فاطمة الزعاوي شو تقول؟ طارت زين شنطته، يحاتيها وينسى الاستمتاع باللحظة. هي والله صدق مرات يصير، بنت العين تقول مرات يصير، هو بس مرات يصير، اللي كل مرة يصير هالشيء، يا ينسون الشنط، يا ينسون المحفظة، يا ينسون أي شيء في الطيارة أو حتى في المطار، وهني عادة ويتمون يتذكرون هذه الشغلة الوحيدة طول السفرة، يتمون يحشرون لي وياهم. زي ما يا جماعة استانسوا وتذكروا الأشياء الجميلة، لأن اللي نتعلمه الحين من هذا الموضوع شو؟ من قاعدة الذروة والنهاية، أن نحن يعني إذا نبغي نصنع تجربة ما تنسى، سواء لعائلتنا، لأطفالنا، لعملائنا، سواء وموظفينا إذا كانت عندنا الشركة، شو نسوي؟ لازم نختار يعني الذروة المميزة، لازم نختار شيء مميز زين، ونحرص أن النهاية تكون أجمل. ليش؟ لأن هم يتذكرون هذه اللحظتين، لأن العقل ما يتذكر تفاصيل التجربة نفسها، يتذكر هذه اللحظتين، لحظة القوة، أي شيء قوي صار في التجربة زين، وكيف انتهت. هذه الأشياء أنها حسبت أنت تخلقون شعور ومشاعر وذكرى ما تنسى في النهاية. الطريقة اللي يتذكر فيها العقل التجارب زين، أنا أقول لكم الحين شغلة وايد مهمة، نفس ما قلت لكم في المرة اللي طافت، قلت لكم كيف العقل يطلع الذكريات، عنده نقطتين، عنده مهمتين، صح ولا لا؟ نحن نأسس علم خاص فينا للسعادة، لا نعترف بالعلم الثاني هذا، نودي. أهم شيء للسعادة، أهم شيء أنتوا تسوون شيء علشان تستانسون. زين مريم تقول شو؟ كنت سايرة البحرين أحضر عرس ونسيت الشنطة متروسة ذهب، والحمد لله حصلتها. شو أقول أنا؟
1: أنت تكتبوا لي تعليقات تخلوني أنا أعلق عليها. حد ينسى ذهب يا مريم؟ أنت سايرة العرس الزينة كلها في الشنطة، تنسين الشنطة لها ديك؟ ما يصير يا جماعة، انتبهوا. إنزين شو سويتي عقب؟ تربط التجربة بالذكرى الزينة. هذه شغلة وايد مهمة عشان أنت تطلعون من هذه القاعدة وهذه الشغلة. لازم تربطون التجربة بالذكرى الزينة، دائما تذكرون أشياء زينة. إنزين أنتوا جاهزين وياي ولا لا؟ مو جاهزين وياي للفقرة اللي بعدها. كيف توقف مقارنة نفسك بالآخرين؟ استعدوا لهذه الفقرة، خلنا نسمع خالد شو بيحط لنا وبنرجع لكم ندخل في هذا الموضوع.
2: يا شجون القلب لو تدري

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا عبد الله، يا مرحبا بكل اللي انضم لنا ويتفاعل معانا في التيك توك لايف إمارات اف ام راديو. مسي عليكم مرة ثانية، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة يا جماعة، لأن الوقت قام يداهمنا. أشوف السوالف جميلة وحلوة ولطيفة معاكم، ولكن الوقت سراق، الوقت سريع مرة يخطف زي هي شوي. اصبر علينا يا جماعة، أنا ما قدرت أتخطى التعليق هذا أمانة. يوم قال سهيل والله وهقنا في السفر، قال سهيل ودانا المطار قبلها بيوم، خلانا نرد أو إن البلاد قبلها بيوم وداكم المطار، قال غصص فيي بصراحة. ليش المطار بعيد شكله على المكان اللي هم ساكنين فيه؟ ليش يا سهيل؟ ليش سويت شيء بربعك واخوانك وهلك وناسك؟ ليش؟ وحد بعد، في حد ثاني قال ليه والله انا بعد قبلها بيوم زاير المطار. مستحيلين رد، مستحيلين الرد، تبون تردون؟ استمتعوا يا جماعه الحين، ها هذه اللحظه الاخيره بتمون تتذكرونها وتمون متغصصين ومتضايقين. استانسوا لين ما يتصلون في وينكم يا جماعه، طياره بتطير، يلا تعالوا بسرعه. حزتها سير المطار، ولا خصصوا واحد في الفريق وياكم الطلعه

يكون باقي لنا يوم واحد وطلع باقي لنا يومين واحنا كنا معتمدين عليه. الله يذكرك بالخير يا سهيل يا بس يعني سلم عليه سلم على سهيل ويقول له في البث الجاي لازم يدخل ويقول له المواقف الثانية اللي صارت كيف معتمدين عليك يا سهيل وسويت بهم شيء الله يرضى عليك لا ما عليه يعني ما عليه سامحوه سامحوه وايد ترى انتم عطيتوه الجدول عطيتوه الجوازات عطيتوه كل شيء ما هلي ريال يعني كم بي بي بيحفظ كم بيتذكر ما يقدر مسكين. الله يذكره بالخير يا سهيل سلامي لك يا سهيل من برنامج أسرة برنامج كليك يا سلام انزين خلونا نروح للفقرة اللي بعدها يا جماعة خلكم جاهزين موضوع وايد مهم ومنتشر خلال الفترة هذه يمكن احنا ما نحس أمانة بهذا الشيء مع انتشار يعني وسائل التواصل الاجتماعي والناس كلها قامت تدخل هذا المجال صار وايد سهل على البعض انهم يقارنون نفسهم بغيرهم أمانة يعني أنا هذا الموضوع يعني يوم حد يكلمني فيه أناقشه وأنا جاد فيه أناقشه أبغي مصلحته يعني نشوف نجاحاتهم يقارنون نجاحاتهم سفراتهم وإنجازاتهم وأحيانا نحس أن نحن متأخرين عنهم ليش لأن نحن قارنا نفسنا فيهم لأن فعلا الصورة عكس الصورة اللي نشوفها تماما يعني هل انتو صار لكم انا بسألكم الحين هل صار لكم قبل وقارنتوا نفسكم بحد ثاني امارة والله صدق يعني روت ما يوافق هذا الشيء نحن مميزين لا احد يشبهنا لا نشبه احد ليش نقارن فعلا كل شخص له ظروفه ما نقدر نقارن روت يقول والله العظيم صدق يعني انا مستغرب من الناس اللي يعني قول الحمد لله على كل النعم اللي عندك الحمد لله على كل الأشياء اللي عندك لأن اللي عندك ما غيرك ممكن ما عنده أمي يقول لا والله بس مرات اللي حولك ممكن يلفتون نظرك كيف يلفتون نظرك يا أم كيف يعني وضح لنا الصورة أكثر أنا أقولكم شغلة يعني يأكدون المختصين في الصحة النفسية أن المقارنة المستمرة مع الآخرين ممكن تعرف شو تسوي هذه المقارنة تسبب انخفاض الرضا عن النفس وتزيد التوتر والقلق يعني يخليكم انتم ما براضين عن اي شيء عندكم ودائما في قلق وتوتر لان احنا يعني غالبا نقارن واقعنا الحقيقي بافضل اللحظات اللي يعرضها الثانيين على السوشيال ميديا الالوان ناقه زين ليه يقولون يعني يقولون لك شوف فلان نفسك سوى وسوى وسوى خلي يقولون الناس بتقول وايد المهم انت وين وصلت مالك في الناس روت يا سلام واحد يشوف نفسه اليوم ويشوف يقارن نفسه باكر ايوه ويقارن نفسه قبل قارن نفسك بنفسك حد يقول اعمل بصمت AH83 اعمل بصمت المقارنه روت يقول المقارنه تضيع الجهد والأفضل انشغل بنفسك انشغل على إنجازاتك انشغل بشو أنت تبغي تسويه نحن ما نقارن نفسنا بحد أبد لكن الناس تقلدنا وايد عبد الله نحن شوف الناس تقلد يعني أنا مؤمن أن الأفكار كلها موجودة ولكن كل واحد يأخذ الموضوع ويأخذ الفكرة بطريقته وينفذها بطريقته الخاصة والأفكار كلها موجودة كلها متشابهة ولكن تناولنا للأفكار تناولنا للأشياء مختلف فاطمة تقول المقارنة المستمرة تجعل الإنسان يشعر أن ما لديه قليل حتى لو كان يملك الكثير لو ما شكر هني عادة هاي نقطة وايد مهمة يا جماعة خليفة يقول والله مهما حاولت وحاولت في النهاية رضا الناس غاية لا تدرك انزين نحن شو نقول أفضل طريقة ممكن يتعامل فيها الشخص مع هذا الموضوع شو ممكن يسوي يا جماعة خبروني علي بنفسي إمكانياتي روت كل واحد بقياسه اسمي يابها AH83 كل واحد بقياسه هي والله كل واحد بقياسه شو عندك شو تبى تسوي سو يعني قارن نفسك بنفسك قبل سنة توني أقول لكم عنها
إذا واحد عنده هذه الأشياء

وهو مو منتبه لنفسه يوم يسمعنا يقول يا والله أنا شي ليش أنا أسوي هالشي. ترى في ناس ما ينتبهون لنفسهم تحسبون هذا الشيء عادي وطبيعي. فاطمة تقول لا تحكم على حياتك من خلال نافذة الآخرين، فلكل بيت أسراره ولكل قلب معاركه الخاصة. يا سلام عليك يا سلام يا فاطمة. إنزين شو تسوي لو أنت واحد من هذين اللي يقارن نفسهم؟ قارن نفسك بنفسك قبل سنة، وين كنت وشو استويت. ركز على تقدمك الشخصي، تطورك، نجاحك، أهدافك. قلل متابعة المحتويات اللي تسبب لك الإحباط. أو ممكن يا أخي في ناس شو يسوون يوم يشوفون هذه المحتويات الجميلة والرفاهية، ليش ما تأخذها لدافع أن أنت توصل لهذا المستوى؟ والنقطة الأخيرة، تذكر أن لكل شخص ظروفه ومساره المختلف. هذه نقطة جدا مهمة يا جماعة. أنتوا خبروني الحين شو ممكن تنصحون الشخص اللي يقابلكم ويقارن نفسه بحد ثاني؟ خبروني وارجع لكم بعد هذه الأغنية.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
2: أكيد معانا في كلك غير يا جماعة، أي موضوع نفتحه في كلك غير، متابعتكم غير، تفاعلكم غير، المواضيع غير، مخرجنا غير، كل شيء غير يا جماعة، كل شيء غير، مكلمكم غير، كل شيء غير، إذاعتنا غير يا جماعة. يا سلام يا سلام. إنزين، قلت لكم قبل الفاصل لو قابلتوا حد يقارن نفسه بحد ثاني شو بتقولوا لك؟ كيف تنصحونه؟ أو هل أنتم مريتوا بهذه الفترة أنكم أنتم تقارنون نفسكم بحد ثاني؟ حد قال والله يعني أطور نفسي، ما أقارن نفسي بحد ثاني. نجد تقول والله أطور نفسي وأغير من، يعني أحاول أغير من ظروفي عشان أطور من وضعي من اللي أنا فيه للأفضل. وايد مهم الواحد يركز على نفسه، ما يقارن نفسه بحد ثاني، يقارن نفسه بنفسه كيف كان قبل، يقارن نفسه قبل سنة، يعني يقلل نفس ما قلت، يقلل متابعة الأشخاص اللي يحسون بهذا الشخص، يحسون بهذا الشيء، إنه مثلا ما عنده هذه الشغلة، يتضايق من هذه الشغلة لأنه ما عنده، يشوفها عند غيره. لا يتابعهم، لا تتابعهم. اتذكر إن كل شخص عنده ظروفه ومساره المختلف، مو كلنا نفس الشيء، كل واحد عنده حياته الخاصة، كل واحد عنده مساره في حياته. أنت اشتغل على نفسك بناء على المعطيات اللي عندك، اشتغل على نفسك، كون نفسك. حامد يقول صح، وانت صح يا حامد. يا سلام بنت العين، المفنود سمعت انا داش، وين المفنود الحين؟ يوم بيخلص البرنامج دخلت المفنود؟ ليش يا المفنود؟ اشكر فيه. ليش يا المفنود؟ ليش وينك؟ اي والله احمد، مسيت بالخير يا احمد، والريم وعبد الله وفاطمه، كل اللي موجودين بنت العين، كل اللي موجودين، وتفاعلكم الجميل أمانة، وايد مستانس معاكم. وأم نقارن نفسنا يقول بأنفسنا، إيه والله نودي بعد نفس الشيء. يا مرحبا وسهلا فيكم. نحن نقول الحياة منورين كلكم أصدقاء كليك، يا سلام عليك 83. انزين، نحن نقول الحياة مش مجرد سباق، كل واحد يسابق الثاني، كل واحد لا أنا بغلب فلان وأنا بغلب علان وأنا بسير فلان، ما أبغيها تطلع أحسن مني وما أدري. نحن ما عايشين في سباق، نحن نقول إن كل شخص يمشي في طريقه المختلف وطريقه الخاص فيه. أنت ما تقدر تمشي في طريق غيرك، أنت تمشي في طريقك في الحياة، تمشي في مسارك اللي أنت عندك إياه، أدواتك، مقدرتك، إمكانياتك، أنت تمشي في طريقك الخاص. والمهم مش وين وصل الآخرين الناس، يعني ما نشوف فلان وين وصل، إيه والله تعال صدق فلان وين وصل ما شاء الله عليه، بعدين قلت ما شاء الله، وين فلان وصل ما شاء الله عليه، وين فلان وصلت، وأنا ما شو قصر إني أنا ما وصل. نحن ما نتكلم عن هالشيء، هالشيء مش مهم وين وصل الآخرين، ولكن المهم شو؟ المهم إن تقارن نفسك مع نفسك البارحة، أنت كيف كنت وكيف تبغي تكون. يعني لازم تشتغل على نفسك. نودي تقول يمكن نحن أحسن، أيوة هني يقول، تقول إن نحن يمكن وضعنا أحسن من غيرنا، وهذا شيء جدا مهم. فاطمة تقول والله أجمل حياة هي اللي تعيشها وفق قناعاتك أنت، لا وفق قناعات الآخرين، شيء وايد مهم. نحن كيف تطورنا، نحن كيف تطورنا، ما نقارن نفسنا إلا بنفسنا بعد فترة ونتطور. نجاح غيرك ويعني أنك أنت متأخر روت. يا سلام عليكم، كلكم موافقين وكلكم تتكلمون على نفس النقطة، أن الواحد لازم ما يقارن نفسه بحد ثاني، لازم يتكلم عن نفسه، لازم يقارن نفسه بنفسه، لازم ما يشوف الناس شو سووا. أنا ممكن أنت تشوف الناس شو سووا علشان تأخذ دافع، ودافع هذا علشان يقدمك، دافع علشان يطورك، دافع انك انت لازم تعطي اكثر. المفنود يقول والله توني راد من الدوام، يا الله المفنود يعطيك ألف عافية، و اللي يعني ياي تستانس ياي تغير جو شوية الحين روق معانا في كليك على الدقائق الأخيرة. أيوة نزل نروح نشوف جايب لكم موضوع ثاني، هذا خلصنا منه. وأي واحد دخل في هذه المرحلة مرحلة اللي يقارن نفسه وعرفته، قولوا له هاي النقاط اللي نحن تكلمنا عنها، انصحوا النصيحة زينة يا جماعة، لا تحتفظون بالنصيحة لنفسكم، انصحوا غيركم يمكن يستفيد يمكن يشتغل على نفسه. لأن أنا أحس أن اللي يقارن نفسه ياس يعيش في دوامة بينه وبين نفسه، ما قاعد ينجز، ما قاعد يطلع من القالب اللي هو حط نفسه فيه. بالعكس اللي بيفكر بنفسه بيطلع بيتطور بينجز في حياته بيحقق أهدافه بيسوي كل الأشياء اللي يبغيها، صح ولا لا؟ المفنود كله أكيد يقول كل أكيد المفنود، يا سلام عليك كل شيء أنا أقوله صح. يا سلام عليك المفنود، يا سلام عليكم كلكم اللي موجودين. إنزين تبغون أغرب شيء يبي لكم أماكن غريبة في العالم تبون تسمعونها، وليه تبون تسمعون كلام من القلب دام أننا نحن وصلنا لحظات الأخيرة، يعني باقلنا 10 دقائق وشوي. المقارنة توصل الحسد إذا ما شوف ما رافقها إنجاز. لولي ليلي تقول المقارنة توصلك للحسد إذا ما رافق المقارنة هاي ما رافقها إنجاز، إنكم أنتم

انجزت، انت ياس مكانك وياس بس تقارن نفسك بالثانيين. كلام جميل جدا يا عبد الله، ما يعطونا فرصه نتنفس. من يوم ما اعطيك نفس فرصه تنفس يا عبد الله، كيف يا سمي كيف ما يعطونك فرصه تنفس؟ تنفس، انا اقول لك تنفس وما حد يوقفك. اي والله نفس وانجز وروح وسو ورد. نعم انزين، نقول لكم اماكن غريبه، اماكن غريبه نقول لكم، يعني في العالم في اماكن وايد اماكن غريبه بصراحه، يعني سواء حد صورها ولا شفتوها في النت، وايد اماكن ممكن نحن حتى نحس ان هذه الاماكن والصور هذه مسوايه بالذكاء الاصطناعي، لكن الغريب انها اماكن حقيقيه موجوده فعلا، يعني قريه كامله باللون الازرق اكيد عرفتوا وين، وجزيره عدد القطط فيها اكثر من عدد الناس. اللي يحبون القطاو عاد ياكم هذا الموضوع، جايب لكم وجهه تروحوا لها وتحطونها في جدولكم حسب تخططون وتروحوا لها، وبحيره لونها وردي، هذا شيء طبيعي، هاي للبنات بس يصورن بس مكان جميل كذي. جايب لكم هذه الثلاث اماكن غريبه في العالم، شو اسمها، شو اللي شو اسمها، وين الوردي نودي، تبغي البحيره الورديه؟ اوكي الحين بقول لكم. انزين انا بقول لكم اول شيء قبل لا ندخل في الموضوع، لو خيروكم تزورون مكان واحد من هذه الاماكن شو بتختارون؟ المدينه الزرقاء ولا جزيره القطط ولا البحيره الورديه؟ خبرونا، انا بشوف الحين تفاعلكم انتوا في هذا الموضوع. وخرجنا نسمع شيء ولا نكمل؟ نسمع شيء، خلونا نسمع شيء وليه ما تكتبون انتوا تعليقاتكم ونرد لكم.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.
3: وفي كليك نحن بعدنا موجودين وبعدنا مستمرين معاكم لين اللحظة الأخيرة، لين الدقائق الأخيرة بعد نحن موجودين. أيوة يا سلام عليك أم، باقي يعني تقريبا. انزين، يعني أغلبكم اختار البحيرة الوردية، واللي قال جزيرة القطط، فاطمة الزعابي قالت القطط، والمدينة الزرقاء، يعني اختلفت الآراء. طيب خلينا نعطيكم معلومات عنها. ما حد يعني خمن وين المدينة الزرقاء، معروفة في المغرب. وين تحديدا؟ شفشاون. الله، نعم، يسمونها الجوهرة الزرقاء. يعني تخيلوا تشوفون المنظر من فوق. صح قال أب، أتوقع قال المغرب، صحيح. انزين، تخيلوا تشوفون المنظر من فوق، الخضار حول المدينة كلها، والمدينة كلها زرقاء مصبوغة باللون الأزرق، درجات اللون الأزرق كاملة. تخيلوا الجمال، الفرجان، السكيك، البيوت المطلية بدرجات مختلفة من اللون الأزرق. يعني تختلف الروايات حول سبب اختيار هذا اللون، لكن من أشهرها أنه يرمز للهدوء والسكينة. اللي يبغي وجهة كذي مختلفة ويعيش أجواء جميلة ممكن نروح هذه الوجهة. إنزين، أما لمحبي الحيوانات وبالأخص القطط، يا كثرهم اللي مربين قطط في البيت. أنا للأسف عندي حساسية، ولا كان يبت وياي والله متحزن للأسف. والله عظيم، شيء جميل أمانة، يعني يسوون حركة في البيت. إنزين، هذه الوجهة في اليابان، يعني في جزيرة اسمها أوشيما المعروفة عالميا باسم جزيرة القطط. هذه الجزيرة عدد القطط فيها يفوق عدد السكان بسنوات ضوئية تقريبا. تخيلوا انتوا عدد القطط، معقولة هالكثر؟ يعني هالدرجة القطط كثيرين هناك وايد. القطط يقولون كانت موجودة في البداية لحماية قوارب الصيد من الفئران، ومع مرور الوقت تكاثرت وصارت رمز للجزيرة ومقصد لمحبي القطط من حول العالم. يعني اللي يحب هالأمور ويحب القطاو بيصير يشوف بيه هناك أنواع وأشكال من القطط. يا والله. انزين، الوجهة الثالثة وين؟ وين هذه البحيرة الوردية هذه؟ وين يا ترى؟ عم نسوي سيرتش جزيرة أم، يقول جزيرة كاملة بس عادي ما شدني أروح. ليش يا أم؟ اللي يحب القطاوة يقول ما تحب القطاوة أنت، الله يهديك. انزين، البحيرة الوردية هذه في أستراليا، وتحديدا بحيرة هيلير الوردية. هي بحيرة طبيعية لونها وردي بدون أي تدخل. انزين، والأغرب أن لون الماي يتم وردي حتى لو خذيته منه في علبة. في علبة؟ ليش؟ ليش هذا الشيء؟ العلماء يعتقدون أن السبب يرجع إلى لون من الطحالب الدقيقة والكائنات الحية اللي تعيش في البحيرة. لكن هذه الظاهرة ما زالت تثير فضول الباحثين إلين يومنا هذا. تخيلوا الأشياء الغريبة اللي جايب لكم في هذه الفقرة. يعني واضح أن جزيرة القطط لها شعبية كبيرة، يعني من الناس اللي كتبت في التعليق. في ناس بعد اختاروا المدينة الزرقاء لأنها تحسسهم أنه داخل لوحة فنية أمانة. وفعلا أنتوا لو تشوفون الصورة تقولون هذا الشيء ذكاء اصطناعي ممكن يكون. يعني هذا يذكرنا أن العالم فيه الكثير من الأماكن اللي تفاجئنا أمانة، وأحيانا أغرب الأماكن تكون حقيقة أكثر مما نحن نتوقع. يعني نحن نتخيلها ذكاء اصطناعي، ولكن لا، فعلا موجودة. الخلاصة من هذا الكلام، يقول أجمل شيء في

السفر شو هو؟ مريم تقول شيء حلو، حلو اللي واحد يروح يلا هذه أعطيتكم ثلاث وجهات، اللي يحب هذه الأماكن يحطها في جدوله علشان الرحلة اللي جاي يسيرها. زين، الخلاصة من هذا الموضوع أن أجمل شيء في السفر أنه يخلينا نكتشف أن العالم أكبر وأجمل وأغرب ما نحن نتخيل. أحيانا مكان واحد مختلف يغير نظرتنا للحياة ويخلينا نشوف الجمال في تفاصيل ما كنا حتى ننتبه لها. أتمنى شو يقول أريام الجسمي، تقول أتمنى يعقوني عندهم وأعيش ويا القطط بعيد. ليش يا أريام؟ ليش يا أريام؟ ما تبى تشوف حد، تبى تشوف بس قطاو، بس قطط، تبى تشوف قطط بس. صحيح، يقول أم يقول صحيح أم ويا كل حد. يا سلام عليك، مرضي كل الناس. يا سلام على السلام الداخلي اللي عليك اللي عندك يا أم. أحن أريام تقول أحن، ما في أحن أبوي، ما في أحد. زين، خليني أقول لكم دام الدقائق الأخيرة الحين من البرنامج، وعندنا ثلاث جزر، وعندنا ثنتين جزر القطط بعد يستوي، يمكن هذه بعدها ما اكتشفت أنا. حصة تقول كم التونة عندهم في الجزيرة؟ والله صدقيني حصة بحدني ما صرت أنا، إن شاء الله الوجه الجاي يوم بسير عندهم أكيد غالي، أكيد التونة عندهم غالي. هي لأن وايد يستهلكون. زين، خلينا نقول لكم الحين دام وصلنا للدقائق الأخيرة من البرنامج، نقول لكم كلام من القلب، وايد مهم الكلام يا جماعة، ركزوا معايا شوية وعطوني إذنكم عسب تستمعون لهذا الكلام الجميل. في حياتنا نعرف ناس كثير، لكن مو بكل شخص يعني نعرفه نقدر نسميه صديق. الصديق الحقيقي شيء مختلف تماما عن اللي نحن نعرفه. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي يكون موجود في أوقات الفرح، موجود في أوقات الشدة، موجود في أوقات موقات الزعل، أوقات الرخاء، موجود يفهمك، يسمعك، يفرح من قلبه لك. وفي زمن العلاقات السريعة وجود صديق صادق يعتبر نعمة كبيرة لكل شخص أمانة، لأن الصداقة الحقيقية ما تقاس بعدد السنين. إن أنا عارف فلان بسنة من سنين، عارف فلان من أيام المدرسة، من أيام الطفولة، ما تقاس الصداقة بعدد السنوات، تقاس بشو؟ بالمواقف، بعدد المواقف، كيف كان هذا الصديق معاك، سواء أنت كنت فرحان، سواء أنت كنت زعلان، سواء كنت في مثلا مشكلة، طايح في مشكلة، كيف وقف معاك هذا الصديق. الجميل أن أعتقد أن أغلبكم اتفق أن على شيء واحد، ومتفق أن الصديق الحقيقي هو اللي يكون حاضر وقت الحاجة، مو بس وقت الفرح والوناسة والراحة، لا، وقت الشدة، وقت الحاجة، هني يبين معدن الصديق. يعني ينعدون على الأصابع حصة، تقول يا والله في المواقف الشدة قبل الفرح. يمكن أهم شيء نتعلم اليوم عن الصداقة الحقيقية، ما تحتاج كلام كثير، تحتاج صدق واهتمام ومواقف تثبت قيمة هذه العلاقة. وصلنا وياكم يعني مستمعينا ومشاهدينا اللي يشوفوننا عبر التيك توك واللي يسمعوننا عبر الأثير، وصلنا وياكم لنهاية هذا البث ونهاية هذه الحلقة. نحن نشكر تفاعلكم، نشكر هذه الساعتين اللي خصصتوها من وقتكم لمتابعة البرنامج وتفاعلكم ومشاركتكم. شكرا لكل واحد، ما أقدر أقول أساميكم كلكم، أخاف أقصر في حق حد. شكرا لكل واحد تابعنا ودخل وطلع ودخل مرة ثانية وطلع وبعد دخل وطلع وبعد دخل، لا بس خلاص، ودخل معانا وما زال مستمر. شكرا لكم، نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. كان معكم عبدالله المقبالي، مقدم ومعد البرنامج الحلقة، والمخرج الجميل الراقي راح المشاحر الجميلة والأسلوب الجميل في اختيار الأغاني خالد الشامسي. نسلم عليكم ونشوفكم في حلقة جاية من برنامج كليك، ومع السلامة.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك؟

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وكالة S&B Global للتصنيفات الائتمانية أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي الذي تبلغ قيمته 55 مليار درهم يمثل توسعا كبيرا في مشاركة القطاع الخاص، يتجاوز مشاريع المرافق التقليدية ويعد جزءا من استراتيجية أوسع لجمع رأس المال الخاص والمؤسسي والسيادي جنبا إلى جنب مع الموارد العامة. ينطلق مؤتمر إعادة الهيكل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي يومي 17 و18 من يونيو الجاري، ويجمع كبار صناع القرار والخبراء والممارسين لتبادل الرؤى والخبرات وبناء الشراكات. نجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم إطلاق 32 تطبيقاً رقمياً جديداً في الأسواق عبر برنامج تسريع ابتكار التطبيقات المخصص لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية ضمن منظومة مسابقة ابتكار التطبيقات، حيث يؤكد هذا الإنجاز نجاح المبادرة في تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات رقمية متكاملة وتعزيز منظومة الابتكار في دبي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية

0: المصري أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا متميزا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بما حققته الشركات الإماراتية وفي مقدمتها دراغون أويل من نجاحات ملموسة في مصر والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

للبادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوى.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: زراس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة، شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

معاكم غير يا هوايو يا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو
0: صفينا لك أحلى الأرض.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الساعة الان 9:00 في امارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&D UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: شكرا.
1: عايشكم.
2: موجة طاقة وحيوية وكلها نشاط في نشاط. إمارات اف ام.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: انتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أتحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي أوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج أغاني أول بأول، إمارات FM.

وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعم من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: Mario, come on.
1: متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

البحر على البحر أو في البر أو في البر أو يمكن تكون في الجو أو يمكن تكون في الجو نحن وياك وين ما تكون إمارات

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

أعدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم.

0: بدأوا يحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك بالكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

Lobby. منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب

ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: في دولتنا
1: الاستقرار ما كان صدفة،
0: بل نتيجة رؤية قيادة،
1: تخطيط حكيم،
0: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
2: ونحن عيال زايد،
1: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
1: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
1: وقلبها مع كل واحد فينا.
0: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
1: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
0: ما ينكشف فيها ظهر حد،
1: لأن اليبن الحاضر
0: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
1: لا تشلون هم.
2: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

أنا انتمي لتغلى من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكترى في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم إمارات FM

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبح

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.